رشيد رشيد، هيا بنا، إنه وقت القرآن. أمي هيا بنا، نادي إخوتي، هيا نستمع إلى إذاعة القرآن، إنه وقت القرآن.

0: Oh, that's nice, subhanAllah. Okay, what surah do you want to recite for us today?
1: I'm gonna recite the first page of Surah Al-Baqarah.
0: Ma sha Allah, Allahumma barik. You can start when you're ready. Tafaddali.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

0: بنا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الصفا والمروة إن
1: أمير،
0: الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.

0: الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله، اللهم بارك. قراءة طيبة، بارك الله فيكي. I just want to advise you for something inshallah. Just be careful when we read, especially on letter noon, when we have shadda, like in the ayah, وَمِنَ النَّاسِ. So try to give it time. So give the time when you see noon with a shadda. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. So try to give a time for it, okay? And as well, when you're reciting, try to recite a bit slower because you have a beautiful voice, mashallah.
0: Okay,
1: inshallah.
0: Can my sister recite?
1: Yes, of course. فليتفضل.
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? How are you? الحمد لله رب العالمين. What surah do you want to recite?
0: القارعة.
1: Sorry, I didn't hear that.
0: القارعة.
1: ما شاء الله، اللهم بارك. تفضلي. You can start when you're ready.
0: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يقول الناس كالفراش المبثوث، وتقول الجبال أهل المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من ثقلت موازينه
1: وأما من خفت موازينه

0: ما شاء الله، اللهم بارك، بارك الله فيك. Did you
1: I'm not sister, is that?
0: of course you can. Did you memorize سورة القارعة؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you today?
1: الحمد لله, how are you?
0: الحمد لله. I'm good. الحمد لله والشكر لله. What surah do you want to recite for us today?
1: سورة البلد.
0: ما شاء الله، اللهم بارك، تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد, وأنت حل بهذا البلد, ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد, أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا.
0: يقول لا, لا يقول أهلكت. أهلكت دهاء
1: يقول
0: الساكنة.
1: أهلكت مالا لبدا, أيحسب أن لن يقدر فلنجعل له عينا ولسانا وشفتين وهدفين. فلقتحم العقبة, وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام مقربة أو مسكين مقربة.
0: ثم
1: الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك هم أصحاب النار.
0: لا أولئك لا يوجد هم، أولئك أصحاب الميمنة.
1: أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم مؤصدة. صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله، اللهم بارك، بارك الله فيك وفي هذه القراءة الطيبة.
1: فاضل
0: Sorry.
1: Pardon?
0: I can't hear what you're saying properly. Can you repeat that?
1: Pardon?
0: جزاكم الله خيرا. And inshallah, I'll wait for your call next week.
1: Okay.
0: Inshallah. جزاكم الله خيرا. So inshallah, our program will be back every Sunday, 10 a.m. to 10:30, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. And we have recently made the Quran easy for remembrance, so if there is any who will remember, Surah Al-Qamar. So today, as we begin our program again, let us renew our intention together. Let's ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among the people of the Quran, those who recite it, understand it, love it, and live by it. And of course, we would love to hear your beautiful recitation again and again. Dear children, I'm waiting inshallah for your lovely voices and your lovely recitation inshallah. Call us anytime, every Sunday from 10 a.m. to 10:30 on 0297 243355. We missed you all so much, and we cannot wait to begin this beautiful journey again together. I'm waiting for your calls, inshallah. Jazakumullahu khairan.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة.
2: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. باب زيارة أهل الخير.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا. غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.
3: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج بناء الإيمان مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بناء الإيمان. لا شك أننا تحدثنا على مدار الحلقات التي مضت عن الدعائم التي تعمل على بناء الإيمان في القلب، ثم انتقلنا بعد 15 حلقة متصلة في بناء الإيمان، انتقلنا لنحكي معا عن الأشياء التي تفسد هذا البناء، الأشياء التي تعمل على هدم هذا البناء، الأشياء التي تعمل على فساد هذا البناء. ذكرنا الفسق، عرفناه، قلنا أن الفسق نوعين، فسق أكبر وفسق أصغر، فسق دون فسق. ودي مشكلة، أنك ممكن فجأة الواحد يلاقي نفسه بقى في حاجة أعم من الكفر، يعني أكثر من الكفار، دي مشكلة. قلنا إن الفسق ده له صفات، الإنسان لما بيعملها بيتصف بهذا الفسق، وضربنا على ذلك المثل، وقلنا إن الفاسق بيعمل مشكلة لنفسه، بيعمل مشكلة لمن يتعامل معهم، مشكلة كبيرة اللي هو بيتعامل معهم، وضربنا المثال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم. النهاردة هنقول حاجة جديدة تاني من الحاجات اللي بتفسد الإيمان في القلب، حاجة بقى يعني قلة نادرة من الناس التي تتقي هذه الصفات، حاجة بقى اسمها السخرية، اسمها الاستهزاء، حاجة عجيبة ممكن يبقى مش واخدين بالنا منها. نحن نسخر من الناس، أو نحن نهزأ بالناس، أو نستهزأ بالناس، أو تحس إن ده واحد حارس، بواب، أمن، مش عارف إيه، عسكري، حاجة كده يعني، أي حاجة يعني، فتستهزئ بالناس أو تسخر بهم. هذا أمر يفسد الإيمان، أمر خطير جدا. ولك ده عامل إيه؟ عامل أليس هو ببني آدم؟ أليس هو برجل مسلم؟ أليس هو برجل مؤمن؟ قد يكون حاله عند الله أفضل من حالك بكثير، أليس كذلك؟ مش ممكن يبقى حاله أفضل من حالك أنت عند ربنا بكثير قوي؟ مش ممكن يحصل كده؟ سيدنا بلال بن رباح كان عبدا حبشيا فقيرا، أمه كانت أمة تباع وتشترى في السوق، وهو كان يباع ويشترى، وكان يخدم في بيوت الناس، كان يشتري الناس عبد. كم كان يعذب؟ كم؟ كثير. لكن لما دخل الإيمان في قلب أبي بكر فهم المسألة، لأن قلبه قلب منتقى، قلب اختاره الله عز وجل، فالموضوع مش أي كلام، لا. فلما رأى شدة تعذيب أمية بن خلف لبلال، لما شاف أمية بن خلف بيعذب بلال تعذيب شديد، فراح يشتري منه. شوفوا لما راح يشتري، ما هو ده واحد بسيط، أمه أما وهو عبده، بيبيعوه بيشتروه، أمه بتتباعه بتشتري، حاجة صعب. فذهب أبو بكر لأمية، قال: أشتريه منك. قال: بكم؟ قال: كما تقول. قال: أبيعه لك؟ قعد بقى يقول له، قول أنت. قال له: درهمين، ثلاثة، خمسة، سبعة، ثمانية، تسعة، حتى اشتراه بتسع دراهم. حاجة تسع دراهم دي يعني كانت بالنسبة لعبد يباع ويشترى، لأنه بيباع ويشترى بكام؟ يعني بعشر الدرهم، حاجة بسيطة، فلس ولا اتنين تلاتة، حاجة يعني بسيطة خالص. فأنت كده اشتريته بقيمته أكتر من 90 مرة. فلما دفع له التسع دراهم، قال له أمية بن خلف: لو اشتريته بدرهم واحد لبعته لك،
فبئس عبدا اشتريت. قال له انت لو اشتريته بدرهم واحد انا كنت اديته لك، ده حاجه يعني قبيحه، وانت فاكر نفسك هتشتري ايه يعني؟ ده حاجه وحشه، حاجه قبيحه، حاجه مذمومه. فقال له ابو بكر: ولو طلبت فيه 100 درهم لاشتريت، فنعم عبدا اشتريت. قال له انت لو قلت عايز 100 درهم انا كنت دفعت، فنعم عبدا. يعني بيمدح في شرائه لهذا العبد وأنه رجل يستحق ذلك. ما أن وصل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أن وصل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الشراكة الشراكة يا أبا بكر، اشترك معاك، لأنه عبد مؤمن، لأنه عبد يرفع الأذان، لأنه عبد ملأ الإيمان قلبه، لأنه عبد رآه الرسول عليه الصلاة والسلام يسبقه إلى الجنة، لأنه عبد أحب الدين وحافظ عليه، لأنه عبد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه، لأنه عبد لم يأبه بأنه عبد ولا بأن أمه أمه. تفكر في هذا.

كان يقول الكلام ده؟ ايه ده؟ وده مين ده كمان؟ وده جاي لنا منين ده راخر؟ حاجة غريبة عجيبة، سخرية واستهزاء. أنتم تعرفون الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يصلون الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد بيروح بدري عشان يقعد في الأول، لربما النبي يقول كلام بعد الصلاة، وأول ما يسلم كل يسرع ليلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس إلى جواره، ويفضل كله كده يلزق في بعضه. كان في رجل اسمه ثابت بن قيس بن شماس، الرجل ده كان في أذنه وقر، يعني ما كانش بيسمع قوي، فكان لما يجي بدري ويقوم لازق كده جنب سيدنا النبي عشان يسمعه بيقول ايه. ففي يوم من الأيام تأخر عن صلاة الفجر، فدخل بعد أن أدركته الركعة الأولى، فلما فرغ من الصلاة النبي سلم كله جري عشان يحضر المجلس، هو فضل ايه بيكمل الصلاة بعد ما خلص، فلا ملوش مكان الا ورا بعيد، فمش هيسمع، فمسك العصا كده وقعد يقول ايه تفسحوا تفسحوا تفسحوا تفسحوا، وسع وسع عشان يعدي. وكان في بيئة تتصف بهذه الصفات، السخرية والاستهزاء والكبرياء، حتى وصل إلى أن كان ما بينه وبين رسول الله رجل من الناس. الرجل ده حابب ما يبقاش في حد فاصل بينه وبين سيدنا النبي، لازق كده في النبي. فجه ثابت بن قيس يقول له ارجع اوعى تعالى كده، فمرضيش يتحرك أبا. قال اجلس حيث انتهى بك المقام. فجلس، ولما قعد كده بص على اللي حواليه قال لهم مين ده؟ قالوا له فلان. قال لهم فلان ابن فلانة لأمه معرفش كانت ايه. فاستحيا الرجل من هذه السخرية ومن هذا الاستهزاء، لكن الرجل لم يتكلم بلفظ. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية فيها كثير من الدروس المستفادة.

السخرية دي حاجة صعبة جدا، حاجة بتهدم الإيمان، حاجة بتفسد البناء، بتفسده. السخرية شيء يفسد البناء، السخرية والاستهزاء ده حاجة تفسد البناء. أديك شفت لما ثابت بن قيس بن شماس لما سخر من الرجل الذي أبى أن يجلسه إلى جوار النبي ليسمع منه فنزلت الآية. خليني أعيش معاك الدقائق دي مع الآية دي. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولما ربنا يقول قوم من قوم ما يقولش رجال من رجال. ليه؟ لأن السخرية لو وقعت من المرأة ربما كان ذلك مقبولا عند ذوي العقل، يعني ممكن نقول آه ماشي إذا المرأة يعني سخرت ممكن نقول آه لأنها امرأة فقد يكون لديها غيرة، لديها تقصير في حاجة، نقص في شيء. لكن المرأة إذا حدث منها هذا وسخرت من أحد، مين اللي يقومها؟

الرجل. لما السيدة عائشة تكلمت في صفية، السيدة صفية رضي الله عنها، وقالت يعني سؤالها جميل وحلو لكنها قصيرة، ما قالتش قصيرة، بتشاور كده بس. مين يقومها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قومها تقويما شديدا وعنفها. ايه ده؟ قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرت. ايه ده؟ ازاي تقولي كده؟ طب تخيل بقى لو وقعت السخرية من الرجل، لو وقعت السخرية من الرجل ايه اللي يكون؟ ما ينفعش، شيء غير مقبول عقلا. امال الجماعة اللي بيعلمونا السخرية، اللي بيطلعوا يعلمونا السخرية على الشاشات ويعلمك ازاي تسخر من ده ومن ده وتتريق على ده وعلى ده، ده ايه القصة؟ ده القصة انه لو ضيع ايمان ملايين من الناس هو مسؤول عنها. في الحديث من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من غير ان ينتقص من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينتقص من اوزارهم شيء. خلي بالكم من الخطورة، خلي بالكم من الخطورة. لا تفكروا انه موضوع بسيط انك تسخر من واحد، لا، ولا انك تهزأ بواحد، لا، الموضوع خطر، خطر جدا. فالقرآن الكريم بيقول انه لا يتصور ان يقع الاستهزاء او ان تقع السخرية من رجل، ما ينفعش، لان الرجل عليه قوام المرأة وهو يقومها، فازاي الراجل يقع في السخرية؟ طب ده منطق؟ ده مش منطق ولا عقل. فعشان كده القرآن قال لا يسخر قوم من قوم، وراح خص النساء بقى، قال ولا نساء من نساء. ده الخصوصية هنا وقعت على الرجال، وما قالش لا يسخر رجال من رجال، قال لا يسخر قوم من قوم. أعطى إحدى صفات الرجال وهي القوامة، فجاب حروفها، قال لك يا أخي ده أنت قيم على المرأة، أنت اللي بتقوم العيوب الموجودة في المرأة، فأنت تقع في الغلط. فالكلام ده يفهمه الجماعة أصحاب اللغة، قال له مش قصدي علينا، يعني لما نزل القرآن على قوم هم أرباب فصاحة وبلاغة ففهموا إيه المقصود. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ممكن يبقى أفضل منك، إيه المشكلة؟ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يعني اللقب بيعرفوه علماء اللغة، بيقول هو ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته. يعني إيه؟ يعني إنك تلقب واحد بلقب يعني مش كويس، فتقول مثلا تلقى يعني مثال، مثلا واحد لقبه الفيل زي حالاتي، فيجي واحد مثلا يهزر معاه يقول له الفار مثلا، فهنا اللقب فيل، فلما تقول له فار يبقى اشعار بضاعة الايه؟ بضاعة المسمى، يعني ما انت بتقللني، بتقلل من قيمتي، مع ان في واحد تاني اسمه الفار، اللقب بتاعه فار. لو رحت للي لقبه الفار وقلت له بقى الفيل ما يقبلهاش. ليه ما يقبل؟ انا ما اعرفش اذا كان حد اسمه اشرف الفار ولا حاجه يكون شيخ ولا حاجه، انا برضو ما اعرفش، لا سنطلع التاني فنان ولا يطلع حاجه، انا ماليش علاقه، انا بس بضرب لكم مثال، انا عايز اوضح لكم المساله. لا اشعر برفعه المسمى، مش هقول القاعده، ما هو الجماعه بتوع اللغه ما يعرفوا يخشوا في قاعده، لا لازم يشرحوها ويوضحوها ويفهموها. فانا عايز اوضح معنى التعبير ما اشعر برفعه المسمى او ضعته. فرفعه المسمى انك تيجي لواحد عظيم فتروح مديله اي لقب تحقره بيه، ادي اسمه لقب، فان قلت له كلام حقير يبقى لقب، ان قلت له كلام كبير يبقى ايه؟ يبقى برضه لقب. فلقبته برفعه او لقبته بضعه، يعني نزلت من شانه او كده، زي ما حصل فين؟ زي ما حصل مع سيدنا ابو ذر لما كان معاه سيدنا بلال. بس انا عايزك تشوف الفرق بين الصحابه بقى وبين احنا بقى دلوقتي لما نسخر من حد ولا نعمل حاجه. سيدنا بلال عير سيدنا ابو ذر عير سيدنا بلال بامه،
قال له يا ابن السوداء يا ابن السوداء. فبكى بلال بكاء شديدا. قال له النبي ما يبكيك؟ قال إن أخي أبا ذر، شوف الكلام، إن أخي في أخوة الإيمان اللي شرحناه من زمان، إن أخي أبا ذر عيرني بأمي فقال يا ابن السوداء. ما أن يدخل أبو ذر على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعرض عنه، فيقول له لا خير في حياتي إن لم ترض عني. إزاي؟ إيه اللي مزعلك؟ قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ أنت بتعير أخوك بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، يعني فيك من صفات الإيه؟ الجاهلية. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوه. خلي بالك، قال له أنت بتعيره بأمه. وما كان من أبي ذر إلا أن وضع خده على التراب وأقسم ألا يرفعه قبل أن يطأه بلال بقدمه. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه القبول ده؟ في الفور على طول، مفيش كلمتين. فهذا تقويم، تقويم حدث. هذا أبو ذر فعل ما فعل، وهذا بلال يشكو لرسول الله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم أبا ذر. اوعى تقول لي ان احنا لما يعني نسخر من حد بنرجع نعتذر له ولا نتأسف له. طب مش معقول يعني مدير عام ويتأسف لواحد مش عارف موظف عنده، ولا حد يعني وزير ويعتذر لحتة موظف في المكتب؟ ما تقوليش دي هتحصل إلا إذا وجد الإيمان في القلب. خلي بالكم، خلي بالكم، لأن ساعات الجاه يسحبك نحو الكبر، السلطان يسحبك نحو الكبر، المال يسحبك نحو الكبر. خلي بالك، الموقع، الموقع الاستراتيجي ان انت تبقى يعني ساكن في حته هاي كلاس شويه يعني، فيحصل لك ايه؟ قد يحدث هذا، فرق في الطبقيه. هتقول لي اصل الناس، والناس دي اصلها بيئه واصلهم بيعملوا مش عارف ايه، كل دي مش قصه. إذا حدث خطأ من الآخر فإنما السبب فيه أنت، لأنك إما قد قصرت في علاقتك بربك، وإما أنك قصرت في دعوته إلى الله، وإما أنك قصرت في دعائك له. العيب عندك أنت، العيب عندك أنت. اوعى تفكر لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعب في الدعوة قال له لا يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليل، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أنت الحد الفاصل عندك النص، لقيت الحكاية الدنيا أشد عليك يبقى تزود، لقيت الحكاية كده انزل. خد بالك، فالسخرية، فالسخرية من الأمور الخطيرة التي تؤثر على قلب العبد. أحبتنا في الله، كانت هذه كلمات حول السخرية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل علم نافع، لنعلم أن السخرية، السخرية وسيلة من وسائل هدم البناء الإيماني في القلب، لذلك نحذر أن نقع فيها. بذل الكلام فيها مفتوحا وطويلا، ولكنه في مرات أخرى، لكن نكمل معا حلقات هذا البرنامج الطيب لعلنا نصل إلى تمامه وكماله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل علم نافع. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج بناء الإيمان مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل. ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد أذن الخير.

حقيقة الإيمان التي قال الله تعالى فيها أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر الله تعالى هذه الصفات للمؤمنين الكامل الإيمان ليتسابق المؤمنون في الاتصاف بها حتى يدخلوا في عموم هذه البشارة وبشر المؤمنين. وقال الزجاج أن قول الله تعالى التائبون العابدون مرفوع على الابتداء وخبره مضمر تقديره التائبون العابدون إلى آخر الآية لهم الجنة أيضا وإن لم يجاهدوا في سبيل الله إذا كانوا معذورين عن الخروج للجهاد في سبيل الله. بل الآية الأولى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. طيب هناك مؤمن معذور قعد عن القتال في سبيل الله لعذر، ما له عند الله؟ له مثل أجر أو له الجنة أيضا كما وعد الله المجاهدين بالجنة، فكذلك من قعد عن الجهاد لعذر فله الجنة. وهذا كما صرح به ربنا سبحانه وتعالى في قوله لا يستوي المؤمنون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى هي الجنة. وعد الله المجاهدين بالجنة ووعد القاعدين عن الجهاد لعذر أيضا بالجنة، ولكن طبعا درجات المجاهدين في الجنة أعلى من درجات غيرهم، ولذلك قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه الآية كما قال فريق من العلماء تضمن صفات المؤمنين الكاملي الإيمان، فلو اجتمعت هذه الصفات في مؤمن فهو من المؤمنين الذين كمل إيمانهم ومن المؤمنين حقا. ونحن نتمنى أن نسعى دائما في زيادة إيماننا وفي تكميل إيماننا، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما اجتهد الإنسان في طاعة الله ازداد إيمانه، والعكس كلما فتر عن الطاعة ضعف إيمانه، وإذا وقع في المعصية ضعف ونقص، فالإيمان يزيد وينقص. فهذه صفات جميلة طيبة للمؤمنين الكاملي الإيمان والمؤمنين الحق، ما أحوجنا إلى أن نتحقق به. أول صفة هي صفة التوبة، التائبون، التائبون. والتائبون هم الراجعون، الراجعون عن الحالة المذمومة التي كانوا عليها من معصية الله إلى الحالة المحمودة من طاعة الله. فالإنسان حين يكون في المعصية يكون مذموما ويكون على حالة مذمومة، وإذا تحول عنها إلى الطاعة فقد تحول إلى الحالة المحمودة. فالتائبون أي الراجعون، الراجعون عن الحالة المذمومة في المعصية إلى الحالة المحمودة في الطاعة. والتائب هو الراجع، والتائب هو الراجع. قال ابن عباس في تفسير التائبون التائبون من ماذا والراجعون عن ماذا؟ قال ابن عباس التائبون من الشرك، وقال الحسن التائبون من الشرك والنفاق، وقال الأصوليون التائبون من كل معصية، التائبون من كل معصية. إذن قول ابن عباس التائبون من الشرك وقول الحسن التائبون من الشرك والنفاق هذا تخصيص، والأولى أن تبقى الكلمة على عمومها التائبون، فإنه دخلها ال والال إذا دخلت على الكلمة أفادت العموم التائبون. فهذا اللفظ التائبون يشمل كل تائب من ذنب، كل تائب من ذنب. فتوبة الكفار من الكفر أن يدخلوا في الإسلام، وتوبة المنافقين من النفاق أن يدخلوا في الإخلاص لله عز وجل، وتوبة

العصاة أن يتوبوا من المعصية التي وقعوا فيها. التائب من الزنا الذي يتركه ولا يعود إليه. التائب من السرقة الذي يتركها ولا يعود إليها. التائب من شرب الخمر الذي لا يعود إليها. يعني التوبة عامة تشمل غير المسلمين وتشمل المسلمين. تشمل غير المسلمين بالدخول في الإسلام، وتشمل المنافقين بالدخول في الإخلاص، وتشمل المسلم بأن يتحول عن المعصية التي هو مقيم عليها إلى ضدها من طاعة الله سبحانه وتعالى. بل إن الإنسان المقصر في الطاعات، وإن لم تكن له معاصي وإن لم تكن له ذنوب، لكن مقصر في الطاعات، يعني مثلا ليس له همة في النوافل، ليس من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة، فتوبته من التقصير والتفريط أن يبادر بالتنافس في الطاعات والتسابق إلى الخيرات. وهكذا تشمل التوبة كل إنسان. التائبون الراجعون إلى الله تعالى من الحالة المذمومة إلى الحالة المحمودة، أن يتحول الإنسان عما يكرهه الله سبحانه وتعالى من المعاصي إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى من الطاعات. التوبة واجبة على الفور. متى أذنب المؤمن وجب عليه أن يتوب، ولا يجوز تأخير التوبة ولا يجوز التسويف بها. فإن الله تعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومدح عباده المتقين بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. عطف بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب. أذنب فذكر الله فاستغفر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار على الذنب ذنب وإن لم يرتكب الذنب. يعني إنسان يشرب الخمر مثلا والمخدرات، طبعا هو لا يشرب كل ساعة ولا بل أحيانا ولا كل يوم، ولكن هو شرب ولم يتب ولم يعزم على التوبة، بل ناوي يشرب مرة تانية. إصراره على الذنب هذا هو نفسه ذنب يعاقب عليه. فإياك أخي المسلم والإصرار على الذنب فإنه ذنب. وبادر بالتوبة متى أذنب، فإن الله تعالى قال في حق غير التائبين: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لأن إنسان إذا أذنب ولم يتب فقد ظلم نفسه بتعريضها لاستحقاق عقاب الله عز وجل الذي توعد به من عصاه. والله يقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. فمن عصى ولم يتب فقد ظلم نفسه، لأنه أوجب لها العذاب الذي توعد الله به من عصاه. والتوبة تحصل عند أمور أربعة. تحصل التوبة بأمور أربعة. أولها احتراق القلب في الحال على صدور تلك المعصية عنه. يعني إذا أذنبت ذنبا أيا كان الذنب، أيا كان الذنب الذي وقعت فيه، إذا أذنبت بعد الفراغ من المعصية وذكر الله عز وجل قلبي يحترق، قلبي يحترق. كيف عصيت الله؟ كيف تركت الواجب؟ كيف فعلت المحرم؟ احتراق القلب في الحال على صدور تلك المعصية عنه. والأمر الثاني ندمه على ما مضى، أن يندم على الذنب الذي صدر منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الندم توبة، الندم توبة. أرأيتك إذا فاتك خير كنت ترجو بلوغه، كيف تندم على فوات؟ الطالب مثلا في الثانوية يذاكر يدخل كلية الطب وفاتته على درجة أو نصف درجة، كيف يكون ندمان إن هو لم يحقق غايته ولم يبلغ أمنيته؟ الندم، الندم على الذنب، كيف أنا اشترأت على هذا الذنب؟ أندم. الأمر الثالث العزم على ترك الذنب في المستقبل، وإلا فالذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على الذنب كالمستغفر كالمستهزئ بربه، كما قال بعض السلف: المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. أستغفر الله وأتوب إليه باللسان
ما ينفعش، مش هي دي التوبة اللي احنا عايزينها. ثم أن يكون الحامل له على هذه الأمور الثلاثة طلب رضوان الله تعالى، يعني أنا بتوب من الذنب لله خوفا من عقابه ورجاء رحمته، خوفا من عقابه ورجاء رحمته. فلا بد من الإخلاص في النية في التوبة، كما أنه لا بد من الإخلاص في النية لكل عمل. التوبة عمل، التوبة عمل، ترك المحرمات وفعل الواجبات، فهذه عايزة نية، تحتاج إلى نية أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تبتغي بذلك وجه الله. لا يكن تركك للذنب لعجزك عنه أو ضعفك عن المعاودة إليه أو عدم قدرتك على الوصول إليه، أو ليكون تخشى اطلاع الناس عليك فأنت تركت الذنب، ولكن من أجل أن الناس، يعني قلت كيف يقول الناس فلان فعل كذا، فأنت رأيت أن هذا الفعل يقدح فيك وفي مرؤتك أمام الناس فتركته من أجل الناس لا من أجل رب الناس. لا، نحن نريد أن نكون مخلصين لله في ديننا كله، في أعمالنا وأقوالنا، بهذا أمرنا الله. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إن أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن هذه الأمور الأربعة إذا اجتمعت في التائب فهو فعلا من التائبين حقا. احتراق القلب في الحال على ما صدر من المعصية، الندم عليها، العزم على تركها في المستقبل، الإخلاص لله، أن تكون التوبة ابتغاء وجه الله خوفا من عقابه ورجاء رحمته. فإذا تحققت هذه الأمور فهذه هي التوبة النصوح التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والمؤمنون أجمعون في هذه الآونة مطالبون بالتوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فإنما أصاب الأمة، إنما أصابها بمعاصيها وذنوبها وبعدها عن ربها سبحانه وتعالى وتقصيرها في القيام بحقه الذي فرضه عليها. فالله تبارك وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقون، قال عمر بن العباس ادعوا الله لنا، فرفع العباس يديه وقال اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. كلمة حكيمة من عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فالأمة الآن مبتلاة، الأمة الآن في أزمة، الأمة الآن في ضيق، الأمة الآن أصابها الهم والغم والحزن ووقعت في الهرج والمرج، الهرج والمرج. فلا مخرج لنا إلا بأن نتوب إلى الله، بأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتحول عما يكره من معصيته إلى ما يحب مما يرضى من طاعته. ففي الأثر أن الله تعالى قال وعزتي وجلالي ما يكون عبد من عبادي على ما أكره ثم يتحول عنه إلى ما أحب إلا تحولت عن له أو به عما يكره إلى ما يحب. ما أحد الآن راض عن واقع الأمة، ولا أحد الآن مسرور بواقع الأمة. واقع الأمة الآن يحزن له قلب كل مسلم، واقع الأمة الآن يدمي القلوب، يجرحها من داخلها. والمخرج أن نتوب إلى الله وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى وأن نرجع إلى الله عز وجل وأن نترك ما حرم ونفعل ما فرض وأوجب حتى يغير الله حالنا. إن الله تعالى قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النعمة لا تزول إلا بمعصية، النعمة لا تزول إلا بمعصية. يقول الشاعر الحكيم في هذا المعنى إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، المعاصي تزيل النعم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إذا كنت ربنا منعم عليك ومتفضل بما تحب، ثم بدأت تفقد ما تحب شيئا فشيئا. صحة، ما في صحة. مال، ما في أموال. أولاد، بدأ الموت يتخطفهم. أمن، ضاع الأمن. يبقى لابد أن تنظر في نفسك، لابد أن تتأمل في نفسك، إيه السبب؟ إيه التحول ده؟ لماذا الحال اتغيرت؟ ولابد أن ننتبه لسنن الله تعالى الكونية في خلق. يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. حكمة من حكم الله في الابتلاء، عشان يقول يا رب يا رب يا رب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن يجب علينا أن نتوب إلى الله تعالى، وأن نستغفره، وأن نكثر من قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأن نكثر من الاستغفار بسير الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأن نردد استغفار الأبوين آدم وحواء لما أكل من الشجرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعلينا جميعا أفرادا وجماعات أن نلح على الله تعالى بهذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. التائبون، الله سبحانه وتعالى في كتابه كلما ذكر التوبة ذكر معها الإصلاح. الإصلاح: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. التوبة الوحدة ما تكفيش، لابد مع التوبة من الإصلاح، لأن المعصية إفساد، التوبة إصلاح. يبقى أنا أفسدت في الأرض بالمعصية، لابد أن أصلح ما أفسدت بالتوبة. ولذلك انظر في قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية. قال بعض أهل العلم: التائبون مبتدأ وخبرهم العابدون الحامدون. يبقى التائبون مبتدأ، خبر مقدر تقديره هم العابدون الحامدون. يبقى إذن الصفات الباقية في الآية إنما ذكرت للتائبين. إذا كنت تائبا ما هي الشروط أو ما هي الصفات الذي يجب أن توفرها في نفسك حتى تكون تائبا حقا؟ تأتي ببقية الصفات المذكورة في الآية. التائبون من هم؟ هم العابدون الحامدون السائحون. يبقى إذن بعدما تبنى إلى الله لابد من الاجتهاد في عبادة الله. فمعنى قوله تعالى في الآية العابدون أي الذين أتوا بالعبادة على وجهها، الذين يرون عبادة الله واجبة عليهم. عبادة الله حق الله علينا، ما خلقنا الله إلا لنعبده. بذلك صرح ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووعد من عبده حق عبادته أن يدخله الجنة، وتوعد من استكبر عن عبادته بالنار. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ،
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق الله علينا، فهل قمنا بحق الله أم شغلتنا الدنيا أم ألهانا التكاثر أم شغلتنا الأموال والأولاد عن الوظيفة التي خلقنا الله لها، أم شغلنا السعي على الرزق وكسب المال عن عبادة الله؟ الرزق الذي ضمنه الله تبارك وتعالى لنا كيف ننشغل به عما خلقنا من أجله؟ وهو القائل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. انشغلنا بالمال وانشغلنا بالأولاد وانشغلنا بالأعمال والوظائف عن العبادة التي خلقنا من أجلها، لابد أن نعبد الله سبحانه وتعالى كما أمر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن والحمد لله نقول لا إله إلا الله، ولكن أين العبادة لهذا الإله؟ التائبون العابدون الذين أتوا بالعبادة على وجهها، إذا صلوا أتوا بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، إذا صاموا صامت جوارحهم كلها عما حرم الله سبحانه وتعالى، وهكذا. الذين يرون عبادة الله واجبة عليهم. وقال قتادة في قوله تعالى العابدون: قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم. العابدون قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم، يعني يقومون الليل ويصومون النهار. العابدون قوم يقومون الليل ويصومون النهار. عبادة الله سبحانه وتعالى يقول فيها الحسن: العابدون الذين عبدوا الله في السراء والضراء. وقال أيضا: هم الذين عبدوا الله تعالى في أحايينهم كلها. يعني هناك من العابدين، هناك من العابدين، والعبادة طبعا لفظ عام يشمل كل طاعة، كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهناك من العابدين أحيانا يحصل عنده فرح فينشغل عن العبادة، يصاب بمصيبة فينشغل في العبادة، في وسط الأيام تجيه زحمة الشغل ينشغل عن العبادة. العبادة حق الله عز وجل غير مؤقتة بوقت. يقول الحسن رحمه الله: العابدون قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم. ويقول أيضا: هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء. ويقول أيضا: هم الذين عبدوا الله في أحايينهم كلها. فلا يجوز أن يشغلنا شيء عن عبادة الله سبحانه وتعالى لا بالليل ولا بالنهار. ويقول أن العبادة ما ليست مؤقتة بشهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، ولكن كما قال العبد الصالح: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكما قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كثير من الناس إذا دخل رمضان توجهوا إلى المساجد وأقاموا الصلاة رجالا ونساء، يصومون ويصلون، وبعد رمضان لا تجد أحدا منهم. لماذا؟ انقطعت العبادة. هل انقطع العمر؟ هل مات العابد؟ العبادة لا تسقط عن العابد إلا إذا مات أو فقد عقله والعياذ بالله. فالعبادة يا إخواني ليست موقتة بشهر رمضان ولا بشهر بعد رمضان ولا بشهر قبل رمضان، إنما كما قال الله كما قال عبد الصالح عيسى بن مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فعلينا أن نقدر حق الله حق قدره، وأن نعلم أن الله ما خلقنا إلا لعبادته، وأن اجتهاد الإنسان في العبادة بعد التوبة هو دليل صدقه في التوبة ودليل إخلاصه فيها.
أنت تبت إلى الله وبعدين لا أراك في المسجد، لا أراك تسبح، لا أراك تكبر، لا أراك تقرأ قرآنا، لا أراك تفعل الخير، أين هي التوبة؟ أين هو الإصلاح الذي اشترطه الله تعالى للتائب حتى يقبل توبته؟ المعصية كانت إفسادا في الأرض، التوبة إصلاح، فين الإصلاح؟ التائبون العابدون. الصفة الثالثة الحامدون، التائبون العابدون الحامدون. وأول ما يجب على الإنسان خاصة التائب أن يحمد الله، أن يحمده على أن وفقه للتوبة، لأن التوبة دي نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا أن يتوب الله على عبده، فدي نعمة كبيرة. فلذلك يجب أن نحمد الله على أن هدانا للتوبة وعلى أن وفقنا إليها. والحمد لله واجب في السراء والضراء واليسر والعسر. فالحامدون الله عز وجل هم المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، والمثنون على الله تعالى بذكر هذه النعم وبذكره سبحانه آناء الليل وأطراف النهار. الله تعالى يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنعد إيه؟ نعد إيه؟ ما نقدر نعد نعم ربنا، نحن نتقلب في نعم الله صباح مساء، في كل ساعة، في كل لحظة، في كل ثانية. هذا النفس نعمة، فنعم الله كثيرة، هذه النعم تستحق الشكر. علشان تدوم، عشان تدوم النعمة لابد أن نشكر الله عليها. فمن مصلحتنا احنا أن نحمد الله على ما أنعم علينا. حمد الله واجب علينا لأن نعم الله علينا كثيرة لا نحصيها ولا نعدها. وقد سئل الإمام علي رضي الله عنه عن كلمة الحمد لله، فقال كلمة أحبها الله وأحب أن تقال، كلمة أحبها الله وأحب أن تقال. الله يحب يسمع من كلمة من عبده كلمة الحمد لله. وهذه الكلمة على خفتها على اللسان، وإلا أن جزاءها عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان، يعني ثواب كلمة الحمد لله يوم القيامة لما ينحط في الميزان يملأه، وسبحان الله والحمد لله يملأان ما بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فلنكثر من حمد الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، حتى يحفظها الله علينا ويثبتها عندنا ويزيدنا منها. فقد جعل الله تبارك وتعالى الشكر من موجبات الزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الصفة الرابعة من صفات المؤمنين كاملي الإيمان السائحون، التائبون العابدون الحامدون السائحون. وفي المراد بالسائحون أقوال، فعامة المفسرين فسروا السائحون بالصائمون، قالوا السائحون هم الصائمون، ففسروا السياحة بالصيام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام. ده هذا كلام ابن عباس، كل ما ذكر من السياحة في القرآن فالمراد بالصيام. والحسن قال السائحون الصائمون الفريضة، وقيل هم الذين يديمون الصيام، ومداومة الصيام تكون بصيام 3 أيام من كل شهر بعد رمضان. اللي يصوم رمضان يصوم من كل شهر 3 أيام، يبقى هذا إنسان مداوم على الصيام، لأن صام شهر رمضان وصام من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، يبقى كأنه صام الشهر كله، يبقى كأنه هو صام الدهر كله. وقال سفيان بن عيينة إنما قيل للصائم سائح لأنه يترك اللذات كلها من المطعم والمشرب والمنكح. قيل للصائم سائح
لأن الذي يسيح في الأرض مسافرا يقل أكله ويقل شرابه وهكذا، والصائم كذلك لا يأكل ولا يشرب النهار ولا يأتي شهوته في النساء، فلذلك فسروا السائحون بالصائمون. وقيل المراد من السائحين طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد في طلب العلم، والسفر في البلاد في طلب العلم من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام وعظ بني إسرائيل يوما موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقام أحد فقال يا رسول الله هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ فقال لا، فعتب الله على موسى أن لم يرد الأمر إليه، يعني كان يقول لا فيما لا أعلم أو يقول الله أعلم، فلما جزم بالنفس ليس على وجه الأرض من هو أعلم منه، أوحى الله إليه إن في واحد على الأرض أعلم منك، فخرج موسى لذلك العالم ليطلب العلم الذي عنده والذي يفقده موسى عليه السلام، والقصة مشهورة. فالخروج في طلب العلم والسفر في طلب العلم من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. وقال عطاء السائحون المجاهدون، وقال عبد الرحمن بن زيد السائحون المهاجرون، وقيل السائحون هم الجائلون بأفكارهم الذين يتجولون بفكرهم في ملكوت السماوات والأرض وما فيه من عبر وآيات ودلائل بينات على أن لهذا الكون إلها. ولذلك حكي عن بعض العباد أنه قام بالليل يصلي فأخذ الأبريق، أبريق المية عشان يتوضأ، فحط إيده في إيد الأبريق، فلما حط إيده في إيد الأبريق ظل طول الليل ماسك الأبريق ويتفكر، فقيل له ما هذا؟ قال تذكرت قول الله تبارك وتعالى عن أهل النار إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، قال فبقيت ليلي ذلك كله أتفكر في هذا. ابن القيم رحمة الله عليه رجح هذا القول إن المراد بالسياحة التفكر في ملكوت السماوات والأرض ليزداد الإنسان إيمانا، واستدل على هذا بأن الله تبارك وتعالى وصف النسوة التي وعد بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو طلق أزواجه اللائي تظاهرن عليه، قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. قال ابن القيم ونساء النبي لم يخرجن في البلاد ولم يسافرن ولم يجاهدن وإنما كنا يتفكرن في ملكوت السماوات والأرض. قال الإمام القرطبي رحمه الله والراجح أن هذه الأقوال كلها صحيحة، السائحون المهاجرون والمجاهدون والصائمون والمتفكرون في خلق السماوات والأرض وطلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد، فكل هؤلاء داخلون في لفظ السائحون. ومن صفات المؤمنين كامل الإيمان الراكعون الساجدون، وهذا كناية عن المقيمين الصلاة، فمن صفات المؤمنين كامل الإيمان أنهم يقيمون الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى بإقامتها، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد مدح الله تعالى المحافظين على الصلاة ووعدهم بالفردوس الأعلى، فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وتوعد سبحانه وتعالى بسقر من ترك الصلاة، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان من لا يمل سؤال السائلين ولا

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 59 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 77 بعد 100، وهي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية أيها الإخوة تم شرح نصفها الأول في الدرس الماضي، بل شرح نصفها العقدي وبقي نصفها الحركي. الدين اعتقاد وعمل، اعتقاد وسلوك، منطلق نظري وسلوك عملي، هذان الجانبان الكبيران. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه. الجانب العقدي: ألا إله إلا أنا، وفاعبدون. الجانب العملي: فالإيمان اعتقاد وسلوك، وأي إنسان أو أي جهة أو أي جماعة اكتفت بأحد الشطرين فقد ضلت سواء السبيل. هناك من يقول: أنا عملي طيب، والله لن يحاسبني لا على عقيدتي ولا على عباداتي. وهناك من يقول: أنا إيماني بالله قوي ولا أحتاج بعده إلى شيء. كلاهما ضل سواء السبيل. الإسلام إيمان وعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن اعبدوا الله، العمل، ما لكم من إله غيره. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل منهما، الاعتقاد والعمل، شرط لازم غير كاف. فالذي يركز على الاعتقاد فقط ويضعف عمله لم يصب الهدف، والذي اعتنى بعمله ولم يصح اعتقاده، أو لم تصح نيته، لم يصب الهدف. فالله عز وجل يقول: ليس البر، هذه الشكليات وتلك الجزئيات وهذه التفاصيل إنها مطلوبة، ولكن أن تكتفي بها ليس برا. لا بد من أن تضع يدك على جوهر الدين. هذا الأعرابي الراعي الذي امتحنه ابن عمر، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت، ليست لي، خذ ثمنها، ليست لي. ثم قال له: إنني في أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين. أيها الإخوة، هذه الآية من الآيات الجامعة المانعة، جمعت أركان العقيدة وأركان السلوك. أركان العقيدة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكرت في الدرس الماضي أن هناك حقائق حسية أداتها الحواس الخمس، وأن هناك حقائق عقلية أداتها العقل، وأن هناك حقائق إخبارية أداتها الخبر الصادق. والمؤمن الصادق أية قضية يضعها في مكانها الصحيح، فإن كان مكانها العقل أعمل عقله وآمن، وإن كان مكانها الخبر أصغى إلى الخبر وآمن، وإن كان مكانها الحس استعمل حواسه وآمن. فهذا الدرس الماضي. أما اليوم، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ما قيمته إن لم تتحرك؟ أنت في أمس الحاجة إلى أشعة الشمس، وأنت قابع في غرفة مظلمة قميئة، وجلدك بحاجة ماسة لأشعة الشمس، وقلت متفاصحا: إن الشمس ساطعة، بل أقسمت: إن الشمس ساطعة، بل قلت: إن كل خلية في جسمي وكل قطرة في دمي تؤمن أن الشمس ساطعة. ماذا فعل؟ أنت لم تفعل شيئا، لأنها في الأصل ساطعة، ما زدت شيئا إلا أنك اعترفت بحقيقة صارخة أمامك. ولكن الشيء الذي يجدي أن يشفى مرضك الجلدي من خلال أشعة الشمس، فإن لم تتحرك لعرض جلدك على أشعة الشمس إيمانك لا قيمة له إطلاقا. هذه أهم نقطة في الدرس أيها الإخوة. الإسلام حركة، الإسلام صدق، الإسلام أمانة، الإسلام دعوة، الإسلام وفاء، الإسلام أداء للحقوق، الإسلام إتقان للعمل، الإسلام رأب الصبع، الإسلام إنفاق المال، الإسلام حركة. ما في إسلام سكوني، إنسانك قابع في بيته لا يفعل ولا يقدم ولا يؤخر ولا يعطي ولا يمنع ولا يغضب ولا يرضى لكنه مسلم، هذا إسلام سكوني، هذا إسلام لا جدوى منه إطلاقا. الإسلام عقيدة وسلوك، الإسلام جانب عقدي وجانب حركي، الإسلام منطلق نظري وتطبيق عملي، الإسلام توحيد وعبادة، هذان جناحا الإسلام، والطائر لا يطير إلا بجناحين، بجناح واحد لا يطير، وأي اعتماد على جانب دون الآخر، وأي تركيز على جانب دون الآخر، إنما هو خلل في الفهم وخلل في السلوك.

حياة المؤمن مبنية على الإنفاق، حياة المؤمن مبنية على العطاء. إن صح التعبير يعني له سياسة أساسية، إلى مصطلح عصري الاستراتيجية. استراتيجية المؤمن أنه يعيش ليعطي، يكتب المال لينفقه، يتعلم ليعلم، يتزوج لينجب أولادا صالحين، يعمل عملا حرفيا لينفع المسلمين. بنيت حياته على العطاء. لذلك أحد كتاب السير قال، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، المنحرفون يأخذون ولا يعطون. المؤمن يعطي ولا يأخذ، لأنه يأخذ من الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض. فإن أراد أن يأخذ على عطائه كأنما اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. يعني ملك عظيم كلف معلم أن يعطي ابنه دروس، وقال له: أنا سأكافئك. والملك بماذا يكافئ؟ أقل شيء يعطي عطاء كبير جدا. فهذا المعلم سأل هذا الطالب أن يعطيه الأجر، أعطاه مبلغا محدودا جدا. هل في رأس هذا الإنسان ذرة عقل؟ لا. لو أخذ الأجر من الملك لكان أجرا كبيرا جدا. فهذا الذي يطلب على عمله الصالح عطاء، يطلب على عمله الصالح أجرا، يطلب على تعليم الحق للناس أجرا، تعليم الحق، يطلب على شيء خير أجرا، هذا زهد بما عند الله وطمع بما عند المخلوقين، فكان خاسرا كبيرا. أيها الإخوة الكرام، ولكن البر من آتى، يعني آتى يعني أعطى، لكن يقال آتى لمن كان المال من كسبه أو أتاه بطريق مشروع. آتيته مالا من مالي. المال ما ينتفع به، المال ما ينتفع به، ما يتمول. وقد أودع الله في قلوب البشر حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ولولا أن الله حبب المال إلينا لما كان من جدوى من إنفاقه، ولما كان إنفاقه قربة إلى الله عز وجل. لأن الله حبب المال إلينا كان إنفاقه قربة إلى الله، لأنك تنفق شيئا تحبه، لأنك تنفق شيئا أنت حريص عليه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. يحب المال، يحب جمعه، يحب ادخاره، يحب كنزه، يحب أن يتباهى به، لأن الله ركب في الإنسان حب المال وأمرنا بإنفاق المال كي نصل إليه وكي نرتقي إليه وكي نصل به إلى الجنة. أيها الإخوة الكرام، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا الجانب العقدي الاعتقادي العقيدة، الجانب الحركي السلوكي الذي يجسد الجانب الاعتقادي الذي يؤكد. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. أيها الإخوة الكرام، دققوا في كلمة على حبه. آتى المال وهو يحب المال، شيء إن أحببته أردت أن يكون لك، أردت أن تقتنيه، أردت أن تضمه إليك، أردت أن تدخره لأنك تحبه. العمل حركة معاكسة لميل النفس، وهذه الحركة المعاكسة لميل النفس هي ثمن الجنة. حركة معاكسة لميل النفس، امرأة جميلة

0: إن نظرت إليها مشيت مع رغبة النفس مع هوى النفس، فإن غضضت البصر عنها قمت بحركة معاكسة لميل النفس، هذا هو ثمن الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله عز وجل أودع في الإنسان حب المال بنص قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ذلك أن المال كما قال بعضهم مادة الشهوات، أنت بالمال تشتري أي شيء، تشتري البيت والسيارة والأثاث، وتجلس في المطعم وتأكل، وتلبس أجمل الثياب، وتسافر بالمال. فالمال قيمة مطلقة، هو المال قيمة الجهد البشري. إنسان صنع شيء بجهد عضلي أو جهد فني أو جهد علمي، واستغرق مال ووقت، تشتريه أنت بألف ليرة. هذا الجهد، هذه القطعة اشتريتها بألف ليرة، أنت ماذا فعلت؟ اشتريت جهدا علميا أو فنيا أو عضليا بهذا المبلغ. إذا المال قيمة مطلقة لكل الجهد البشري. الهاتف يشترى بالمال، والثلاجة تشترى بالمال، وأن تجلس في فندق وأنت مسافر هذا مقابل مال تدفعه. فالمال قيمة مطلقة، ما يتموله الإنسان، ما يدخره، ما كان محببا إليه، ما جعله الله يعني قيمة مطلقة لكل شيء لحكمة أرادها الله عز وجل. بتعريف الفقهاء المال ما ينتفع به، له معنى واسع جدا. البيت مال، الكرسي مال ينتفع به، كأس الماء مال، هذه المسجلة مال ينتفع به مباشرة. على كل، إذا أطلق المال انصرف إلى النقد، يعني هذه الورقة التي كتب عليها ألف ليرة، أو إلى الليرة الذهبية أو الفضية أو الأوراق الأخرى، العملات الأخرى، يعني هذا اختزال للشيء الذي ينتفع به، اختزال أو قيمة مطلقة لما ينتفع به، هو هذا الورق أو هذا النقد أو هذا الذهب أو تلك الفضة. آتى المال وهو يحب المال، آتى المال وهو يحب المال. إذن هذا الإيتاء في قربة إلى الله عز وجل، ما دام في حركة معاكسة لرغبة النفس أنت بها ترقى إلى الله عز وجل. ولولا أن هناك شيئا ممنوعا يجب أن تمتنع عنه وأنت تحبه، أو أن شيئا ينبغي أن تفعله على كره منك، لما ارتقيت إلى الله عز وجل. المعنى الأول: آتى المال على حبه، يحب المال فأنفقه فارتقى بإنفاقه. المعنى الثاني: آتى من المال ما يحبه، لم يطعم طعاما فاسدا، أو يقدم شيئا باليا، أو يقدم شيئا سقط من نظره، لا، آتى من المال ما يحب. النبي عليه الصلاة والسلام لقي السيدة فاطمة وهي تنظف دينارا، قال: لم تفعلين هذا يا بنيتي؟ قالت: لأنني أريد أن أتصدق به. يعني يعطي أفضل شيء من ماله، أطيب طعام، أجود ثياب، حتى الصدقة العملة الجديدة يعطيها. طبعا في عنا قاعدة اقتصادية أن العملة الجديدة تطرد العملة الرديئة، فالإنسان بيدفع أيام العملة المهترئة، أما المؤمن على عكس ذلك، إن أراد أن يدفع صدقة ينتقي الشيء الجديد منه. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: آتى المال على حبه، أي على حب الإيتاء. ولماذا يؤتي المال؟ لكسب مرضات الله عز وجل. إذا آتى المال وهو يحبه، وآتى من المال ما يحب، وآتى المال وهو يحب الإيتاء. قيل لأحد الكرماء وقد سألته امرأة عطاء أعطاها فوق ما تتمنى، فعاتبه بعضهم قال إنها كان يرضيها القليل وهي لا تعرفك أنك كريم، فقال إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. آتى المال على حبه، على حب المال، وعلى أحب شيء من المال، أو على حب الإيتاء تقربا إلى الله عز وجل. والمال الشيء الذي ينتفع به، وبين قوسين العلماء فرقوا بين الكسب وبين الكسب وبين الرزق. الرزق ما انتفعت به فقط، والمال والكسب ما كسبته ولم تنتفع به. يعني القميص الذي ترتديه هو رزق، والسرير الذي تنام عليه هو الرزق، وهذه الزوجة هي رزق، وهذه الصحة هي الرزق. أما المدخرات التي في اسمك أو في حسابك أو في صندوقك ولم تنتفع بها، هذا كسب وليس برزق، لأن الكسب تحاسب عليه ولم تنتفع به، بينما الرزق تحاسب عليه وقد انتفعت به. أيها الإخوة، آتى المال على حبه، من أحق الناس بالعطاء؟ ذو القربى، حتى أن بعض الفقهاء يقول لا تقبل زكاة مال من مزك وله أقارب محاويج. والإنسان أعلم بأهل بيته، أعلم بأقربائه، يعلمهم حقيقة، أوراقهم مكشوفة، ما في مشكلة، ما في احتيال، ما في كذب. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام شجع المؤمنين على أن يتكافل بعضهم بعضا عن طريق إعطاء الأقارب، لأن العطاء للقريب هو صدقة وصلة في وقت واحد، صدقة وصلة. وليس من الضروري أن تقول لقريبك، لأخيك، لأختك، لابنة أخيك هذه صدقة، أو هذا من زكاة مالي، هذا شيء لا يرضي الله عز وجل. لك أن تقدم هذا المبلغ الذي هم في أمس الحاجة إليه بطريقة أو بأخرى، بطريقة هدية، في مناسبة ولادة، في مناسبة نجاح ابن، في مناسبة شراء بيت، في مناسبة عقد قران. من قال لك ينبغي أن تقول لهذا القريب وهو قريبك أقرب الناس إليك هذا من زكاة مالي؟ الله عز وجل جعل أولى الناس بعطائك من هم حولك. تعرفهم حق اليقين، تعرف حاجتهم، تعرف خفاياهم، أوراقهم مكشوفة، كل شيء تعرفه. فإن أعطيت هذا القريب يعني جعلت المال في موقعه. ولكن هناك انحرافان في إعطاء المال. أناس لا يحبون أن يعطوا أقرباءهم إطلاقا، كل أموالهم للآخرين. طيب هذا ابن أخيك على مشارف الزواج، هذه بنت أخيك تحتاج إلى عملية جراحية، ووالدها موظف ودخله محدود، هي أولى الناس بهذا، يعني يحب أن يعطي الآخرين. وهي حالات والله موجودة بعدد كبير، يعني شديد البخل على من يلوذ به، كثير السخاء على من لا يعرفه. بالمقابل لا يمكن أن يعطي شيئا لغير أقربائه، يعطيهم الأشياء الثانوية غير الأساسية من أجل أن يحل مشكلاتهم الفرعية والتحتينية للضرورية. يعني نسأل يعني في رمضان أسأل مئات الأسئلة، أنه أعطي لبنتي ناقصة براد مثلا، أعطي بنتي ناقصة تجدد غرفة الضيوفة مثلا، يريد أن يضع هذا المال في أقربائه ولو كانوا غير مستحقين. هذا انحراف ثاني، لا بد من الموازنة. أيها الإخوة، أكاد أقول إن في الإسلام ضمانا اجتماعيا أساسه القرابة أو الموقع. الله أمرنا أن نتكفل جيراننا، والله ما آمن، والله ما آمن، والله من ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. ففي علاقة موقع جغرافية وفي علاقة قرابة. فإذا تكفل كل منا بأقربائه، يعني إذا واحد الله عز وجل أكرمه بمال وفير وتعهد الشباب في أقربائه فزوجهم هيأ لهم أعمال، هذا من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، يعني كأنه في تكافل اجتماعي. إذا آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني المساكين والفقراء كما قال علماء التفسير، الفقراء والمساكين هاتان الكلمتان أو هذان المصطلحان إن اجتمعا تفرقا وإن تفرقا اجتمعا. يعني الله قال إذا قال المساكين فقط يعني الفقراء والمساكين، وإذا قال الفقراء فقط الفقراء والمساكين، وإذا قال الفقراء والمساكين على اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول الفقير هو الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله، وفي رأي معكوس المسكين هو الذي لا يملك شيئا والفقير هو الذي لا يجد حاجته. على كل، في إنسان دخله أقل بكثير من حاجاته الأساسية، دخله أقل بكثير من حاجاته الأساسية، سمه مسكين أو فقير لا فرق. وفي إنسان لا يملك شيئا، عاجز يحتاج إلى إنفاق كامل. على كل، مصارف الصدقة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل المنقطع في الطريق، والذي يسألك لو صدق السائل لهلك المسؤول. نعم. وفي الرقاب، يعني حينما كان هناك فتوحات إسلامية وإنسان أخذ أسيرا ليدخل مدرسة الإسلام العملية فأصبح مؤمنا، ينبغي أن يعتق نفسه بمال يدفعه لسيده أحيانا، أو السيد قد يعتقه بلا مال بلا مقابل. على كل، إنفاق المال على نقل الإنسان من العبودية إلى الحرية هذا أيضا مما أمرنا به. لكن هناك إشارة لطيفة جدا، يعني حينما كلفنا ببعض الكفارات بإعتاق رقبة فقال فمن لم يجد، يعني سيأتي يوم ينتهي هذا النظام في الأرض. كان في نظام عبودية الأفراد، الآن في نظام عبودية الشعوب بأكملها. نعم. والسائلين وفي الرقاب، الآن وأقام الصلاة، صلاة حركة، الإنسان أيام يقول لك أنا عم أتأمل بالله بس تأمل مو حركة، أما الصلاة توضأ وصلى، وقد يصلي وهو متعب، وقد يصلي وهو مسافر، فالصلاة حركة، بس إيتاء المال عبادة، عبادة عبادة مالية، أما الصلاة عبادة شعائرية، في عبادة بدنية كالحج، في عبادة مالية كالزكاة والصدقة، في عبادة شعائرية كالصيام والصلاة، وفي عبادة تعاملية كالصدق والأمانة والإحسان إلى الجار والوفاء بالعهد. في عنا عبادة تعاملية وعبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة شعائرية. وأقام الصلاة، الآن دقيق، طيب هذا آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إيتاء الزكاة شيء لا علاقة له بالآية السابقة، فرض. هذه فرض على كل غني. يعني للتوضيح، أنت في عليك ضريبة لا بد من دفعها، وإلا في غرامات وفي جزاء في مساءلة قانونية. فإذا أديت زكاة مالك أنت نجوت من العقاب فقط. هذه فرض في مال الأغنياء للفقراء، الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الزكاة أيها الإخوة تؤخذ ولا تعطى، بدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم، تطهر الغني من الشح والفقير من الحقد، تطهر المال من تعلق حق الغير به، تزكي الفقير يشعر بقيمته في المجتمع، تنمو نفسه، هناك من يهتم به، هناك من يرعى حاله، هناك من يساعده، هناك من يقلق له، وتزكي نفس الغني فيرى أثر عمله، ابتسامة الأطفال حينما تعطي أباهم مالا وفيرا على في أيام العيد مثلا، عند الحاجة، في أوقات المحن. لكن إنفاق الزكاة فرض واجب على كل غني، بينما إنفاق المال على حب الله عز وجل، حبا بالله أو حبا بالمال، أو إنفاق أحب المال إليه، أو الإنفاق حبا بالإنفاق، أربع معاني: إما لأنك تحب الله أنفقت هذا المال، أو لأنك تحب المال أنفقته وأنت تحبه وبهذا ترقى، أو لأنك أنفقت أحب المال إليك، أو لأنك أنفقت المال حبا بالإنفاق، وهذا تصعيد رائع جدا للإنفاق. على كل هذا الإنفاق لا علاقة له بالزكاة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: في المال حق سوى الزكاة. يعني الآن سؤال: أنت أديت زكاة مالك بالتمام والكمال، ولك جار مسلم بحاجة ماسة إلى عملية جراحية، ماذا تقول له؟ أنا أديت زكاة مالي. لا، في مالي حق سوى الزكاة. وقد استنبط العلماء من قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم هي الزكاة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، من دون كلمة معلوم، هي الصدقة. يعني إنسان دفع الضريبة، ما بعتقد تقام له حفلة تكريم، بعتقد أبدا. عليك ضريبة للمالية، أديتها، أخذت إيصال بالوقت المناسب، ما بعتقد يقدم لك كتاب شكر ولا حفل تكريم. أما أنت أنشأت مستوصف وقدمته لوزارة الصحة، والله في إنسان قدم بناء ضخم ليكون جامعة في بعض المحافظات، والله يقام له حفل تكريم ويشكر بكتاب شكر. فالزكاة فرض، إن أديتها نجوت من العقاب، لكن الصدقة تطوع. الزكاة قسرية، أما الصدقة طوعية. فلذلك جاءت كلمة الحب: إنفاق المال الذي تتجاوز به الزكاة المفروضة، هذا دليل حبك لله عز وجل، ودليل تعلقك بما عند الله عز وجل. ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الآن أيضا في حركة، الحركة الأولى مالية، الحركة الثانية شعائرية، أقام الصلاة. الحركة الثالثة مالية بس مفروضة، وآتى الزكاة. الحركة الرابعة وعدت أن تنفق، يجب أن تنفق. وعدت أن تنفق، يجب أن تنفق. يعني لا إيمان لمن لا أمانة له، دققوا الآن، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والمسلمون عند شروطهم. والمسلم يعني يوفي بعهده ولو كلفه ما كلفه. والمنافق لا يفي بعهده ولو جعل سمعته في الوحل. الآن في عندك حركة سلبية، جاءك ضغط، ضغط صحي، في مرض لا سمح الله، استسلمت له، صبرت، أو جاءك طاقة مالية، حاجة للمال شديدة ونفسك عزيزة فصبرت، أو جاءك تهديد لتعصي الله فصبرت، أو جاءك إغراء كي تخرج عن منهج الله فصبرت. والصابرين متى؟ قال في البأساء، في الفقر الشديد، وفي الضراء، وفي الألم الشديد، وحين البأس في ساحة المعركة. يصبر وهو مفتقر، يقول لك والله لا أملك ثمن أجر الطريق، هذا صبر. والآخرون ينفقون الأموال جزافا، هذا صبر، ولصاحبه أجر كبير. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والله أيها الإخوة، هذه آية جامعة مانعة، هي جانب عقدي وجانب حركي، والحركي جانب مالي أساس الحب، وجانب شعائري، وجانب مالي أساسه الفرض، في جانب أخلاقي أساسه الوفاء بالعهد، وفي جانب سلبي أساسه الصبر في حالات ثلاثة كبيرة: في حالة الفقر الشديد، وفي حالة الألم الشديد، وحين البأس، وفي لقاء العدو. قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم، هذا مصداق إيمانهم، هذا يؤكد صدقهم لله عز وجل. وأولئك هم المتقون الذين اتقوا أن يعصوا ربهم، أو اتقوا سخط ربهم، أو اتقوا عذاب ربهم. أيها الإخوة، جميل بالمؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله وعند كلام الله. فهذه الآية منهج يجب أن تؤمن بكذا وكذا، وأن تفعل كذا وكذا. فإن جمعت بين الإيمان والعمل، لا كما قلت في مطلع الدرس، يعني الناس يركزون على العقل، الاعتقاد فقط، فلان أشياء كلها جديدة، له أرضية إسلامية أو خلفية إسلامية أو نزعة إسلامية أو شعور إسلامي أو انتماء إسلامي، ما فعل شيء، سلوكه صفر، ما في التزام ولا في عمل صالح، بس أفكاره ومشاعره وعواطفه وأرضيته وخلفيته واتجاهه ونزعته إسلامية، ماذا يجدي؟ إنسان آخر لك أنا ما بأذي أحد، أنا عملي طيب، ولن أحاسب على أي شيء آخر. أيضا انحراف، يجب أن تجمع بين صحة العقيدة وانضباط السلوك، أن تجمع بين الاعتقاد الصحيح والإحسان للخلق. بل إن سيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الدين حركتان، حركة نحو الله اتصالا وتعبدا ودعاء واستسلاما، وحركة نحو الخلق إحسانا. فمن أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، وإلى الله عاقبة الأمور. أيها الإخوة، يعني بالجانب الأخير من الآية: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هي صفات المتقين. يعني كم إنسان يعطي عهدا موثقا ولا يفي، يعطي وعدا دقيقا ولا يفي بوعده؟ أين هو من الإيمان؟ الخطأ الكبير أن الناس توهموا أن كل إنسان صلى فهو دين، أو كل إنسان دخل المسجد فهو دين. لا، هذه صفات المؤمنين حق. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، وردني كيف نوفق بين الحديث والآية؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجواب السريع، لأنه هون موطن السرعة، يعني بيت حقه 100 مليون، كل عملك الصالح في الدنيا، 80 سنة استقامة وغض بصر وتحرير دخل وأعمال صالحة، بيساوي ثمن مفتاح البيت مو ثمن البيت. فالجنة هي رحمة الله عز وجل، ليس لها ثمن إطلاقا، لكن لها سبب، سببها العمل الصالح. فالعمل الصالح ليس ثمن الجنة ولكنه سبب دخول الجنة. فأدخلوا الجنة بما كنتم باء سببية، يعني الله عز وجل جعل هذه الأوامر والنواهي سبب لدخول الجنة. أما الجنة لو عشت 1 مليار عام وأنت تجر على وجهك لا تؤدي ثمن الجنة، إنما هي محض فضل والنار محض عدل. هذا جواب. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

ربنا عز وجل سمى الصلاة في القرآن وكنا عنها بالدين كله. قال الله عز وجل لما قال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلاتك هنا معناه كما قال المفسرون أدينك، فعبروا عن الدين كله بالصلاة، أعظم شيء في الدنيا وأعظم شيء في الدين، وهو بالفعل أجل وأعظم ركن عملي في الدين بعد الشهادتين. هو ركن عملي، هو الشهادتين ركن قولي، لكن أعظم ركن عملي في الدين هو الصلاة، ليس هناك أعظم منه. فالصلاة، وربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، إيمانا هي الإيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم معنى إيه؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. لما صلى الصحابة زمنا إلى بيت المقدس وتحولت القبلة، خاف الصحابة أنه صلاتهم تضيع، لا يقبل، لم يكن الله عز وجل قد قبلها، فطمأنهم الله عز وجل وقال لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، فعبر بالإيمان هنا عن صلاتهم. تديننا هو صلاتنا، وعلى قدر صلاتك على قدر تدينك. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله إنما حظ الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. وقال إذا قال ابن القيم إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فلتنظر إلى قدر الصلاة في قلبك. هي ديننا أعظم شيء، ودينك الحقيقي، ومقدار ومقياس والمعيار اللي بتقيس عليه تدينك بالفعل هو صلاتك. وفي حقيقة الأمر إن الصلاة هي علاقتي بربنا، يعني ما فيش أكبر في علاقتي بربنا من الصلاة. وكلما حسنت صلاتي كانت علاقتي مع الله عز وجل أحسن، وكلما أنا سعيت في إتقانها أكتر وتحسينها أكتر كانت الصلاة دي مقوية وداعمة لعلاقتي مع الله أكثر. أنت عايش حياتك كلها عشان تضبط صلاتك، تحسن ركوعك، تجود سجودك، تجمل فاتحتك، هو أنت عايش عشان كده. والباقي ده بيخدم. أنا ليه بطلب علم؟ عشان أفهم قرآن، عشان أفهم سنة، عشان أتعلم أبقى أحسن في العبادة. مش بطلب لمجرد الطلب. ليه بحفظ قرآن؟ عشان أما أدخل الصلاة أقرأ حاجة جديدة فتعينني على الخشوع، عشان أما أدخل في الصلاة أستطيع أن أنا أطيل لأن أنا بحب الصلاة وما بعرفش أصلي صلاة قصيرة. ده كان حال السلف، أن الله عز وجل قد شرع كل العبادات في الأرض إلا الصلاة أبى الله إلا أن يشرعها في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ياخدهاش في الأرض، لا لا لا لا، يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة، ويتجاوز إلى سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فعندها فرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 في العدد و50 في الأجر. فلماذا شرعت كل العبادات في الأرض وأبى الله إلا أن يشرع هذه العبادة إلا في السماء؟ وهذا معنى بديع وجميل، إذ إن هذه العبادة هي أعظم ما يحمل قلب العبد إلى السماء ويصعد بروح العبد إلى السماء. ولن ينتشل قلبك ولن يحمل روحك من هذه الدنيا حتى تحس وتشعر إنك بتسجد تحت العرش، إنك تعيش بقلب ملائكي بنفس صافية، إلا إنك تدرك أن الصلاة هذه هي العبادة الروحانية الربانية الأولى العظمى الكبرى، التي فيها من معاني صفاء النفس وطهارة القلب وانتزاع القلب من كل معاني الدنيا وأكدار الدنيا والتلوث بما في الدنيا، إلى أن يعيش في السماء ولا يبالي بما في الدنيا، وكأنه يعامل الله عز وجل بدون حجاب. لن تجد شيئا أعظم من الصلاة. فبلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء ويشتكي من الداء ليل نهار، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن، وهو منصرف عن أكبر وأعظم دواء لهذه المشاكل. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. بين إيديك أن تقوم فتتوضأ وتدخل على الله عز وجل فتصلي، وانتهى الأمر وحلت المشاكل وذهبت الأزمات وانفرجت الهموم
سبحان لكننا لا نفعل، لكننا لا نفعل، والله المستعان.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين

0: والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله.

يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم

الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون

أيديكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل

الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز

أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.
2: اللهم برحمتك في الصالح.

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا في التقوى. قال بعض الصالحين: حب الطاعات في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر، وذلك لا يتم إلا بالتقوى التي تمتلئ بها قلوب الذاكرين. والتقوى باب الطاعة، والطاعة أن يلتزم العبد بالأوامر والنواهي في السر والعلن والظاهر والباطن معا. وفي ذلك يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. ويقول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الدهر يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا لناظره قريب. والتقوى مقرها القلب، والقلب الذي يمتلئ بالتقوى كبح جماح جوارحه عن ارتكاب المعاصي، ووافق ظاهره باطنه، وقوله فعله. ولله در القائل: وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعال، وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم وفعال. وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تاجان، تاج سكينة وجمال. وإذا تناسبت الرجال فلا أرى نسبا كصالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: جورج غرام يحييكم ويقدم لكم حصاد الأسبوع. في العناوين: مجموعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين تغادر مخيم الروج في سوريا، وتأكيدات حكومية بمواجهة المحاسبة القانونية فور وصولهم. ترحيل ناشطي أسطول الصمود الأستراليين إلى اسطنبول وسط تنديد دولي بفيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي وهو يسخر من المحتجزين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إرجاء ضربة عسكرية مبرمجة ضد إيران لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات بطلب من حلفاء الخليج. في التفاصيل: وصل الناشطون الأستراليون إلى مدينة اسطنبول التركية بعد أن رحلتهم السلطات الإسرائيلية إثر احتجازهم خلال محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وجاء الترحيل عقب موجة استنكار دولية وإدانة أممية واسعة تفجرت بعد انتشار مقطع مصور وصف بالمخزي يظهر فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يسخر من الناشطين المقيدين. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر بالترحيل الفوري بعد توبيخ بن غفير. وكان 11 أستراليا ضمن أكثر من 400 ناشطا اعترضتهم القوات الإسرائيلية تحت تهديد السلاح في المياه الدولية الثلاثاء الماضي. وقالت الناشطة الأسترالية المرحلة جولييت لاموند إنهم تعرضوا لسوء معاملة قاسية خلال 80 ساعة من الاحتجاز في إسرائيل.
2: Government is in absolute implosion because of the, you know, the systematic violence, sexual assault. At least 40 of our comrades on the prison boat have broken bones. There was about 15 sexual assaults.
1: وفي أستراليا، دافع السفير الإسرائيلي هاليل نيومان عن موقف بلاده واصفا أسطول المساعدات بأنه استفزاز غير ضروري، وزعم عدم وجود نقص في المساعدات داخل غزة، مشيرا إلى أن الأمر تم التعامل معه بعد استدعائه من قبل وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ.
3: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly with great sensitivity. The fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
1: وفي السياق ذاته، دعا السيناتور عن حزب الخضر نيك ماكيم الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة وحزما تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق مواطنيها الذين كانوا على متن أسطول الصمود. غادرت مجموعة جديدة تضم نساء وأطفالا أستراليين ممن لهم صلة بتنظيم الدولة الإسلامية مخيم الروج في شمال سوريا تمهيدا لعودتهم إلى البلاد. وأكدت وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بليبرسيك أن المجموعة الجديدة ستواجه العواقب القانونية نفسها التي واجهتها المجموعات السابقة إذا ثبت ارتكاب أفرادها جرائم في الخارج. وكانت 4 نساء و9 أطفال قد وصلوا إلى سيدني وميلبورن في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أوقفت قوات الحدود الأسترالية 3 نساء فور وصولهن، وتواجه 2 منهن تهما تتعلق بالاسترقاق والإتجار بالبشر، فيما وجهت للثالثة تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع معلنة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران، وفي بيان عبر منصة تروث سوشيال أوضح ترامب أن حلفاء واشنطن في الخليج قطر والسعودية والإمارات حثوه على التريث لمنح فرصة للمفاوضات الجارية. ومع ذلك حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي مستعد لشن هجوم واسع النطاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضم عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازيوكيان أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها، مشددا على أن الحوار لا يعني الاستسلام، متمسكا بمطالب طهران برفع العقوبات والتعويض عن الحرب والسيطرة على مضيق هرمز. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا المواجهات مع إسرائيل منذ آذار مارس الماضي بلغت نحو 3000 قتيل، من بينهم أكثر من 600 امرأة وطفل وعامل في القطاع الصحي. ورغم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما إضافية دخلت حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، إلا أن المصادر الأمنية أكدت استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان وهجمات حزب الله على القوات الإسرائيلية. أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية كحالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا بعد تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة، وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لاحتواء الفيروس ومنع انتقاله عبر الحدود. وأعرب مدير البرامج في المنظمة سايمون إكليسال لإس بي إس عن قلقه لعدم توفر لقاح محدد لهذه السلالة حتى الآن، مشيرا إلى أن الجهود تتركز حاليا على تحديد الاحتياجات الطبية العاجلة في المناطق الموبوءة.
4: And at the moment, this is very much a localized outbreak in an area where Ebola is endemic. We're working very quickly and very closely with the public health authorities to identify unmet medical needs and where we can scale up to be able to contain this outbreak so that it doesn't spread further and really present an international concern.
1: واجه زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر انتقادات حادة من منظمات دعم اللاجئين بعد خطابه للرد على الميزانية، والذي تعهد فيه بتنفيذ أكبر خفض في تاريخ أستراليا لأعداد المهاجرين عبر ربط التأشيرات المؤقتة بحجم بناء المنازل الجديدة. كما أكد تايلر أن حكومة الائتلاف في حال فوزها ستقصر الاستفادة من برنامج الدعم الوطني لذوي الإعاقة NDIS و17 برنامج رعاية اجتماعية أخرى على المواطنين الأستراليين فقط.
5: I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including JobSeeker, Youth Allowance, and the Family Tax Benefit for Australian citizens only, and save taxpayers billions. My message is this: if you commit to Australia, Australia will commit to you.
1: وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة خدمات الاستقرار SSI فابوليت روملوتيس إن هذا القرار سيؤثر سلبا على المقيمين الدائمين الذين يدفعون الضرائب ويعيشون في أستراليا. بدأت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ بقيادة حزب الخضر مراجعة قضية عدم المساواة في قطاع الإسكان وسط اتهامات للحكومة بالفشل في دعم المستأجرين في الميزانية الأخيرة. وقالت السيناتور عن حزب الخضر باربرا بوكوك إن الميزانية لم تفعل شيئا لتحسين الإسكان العام أو كسر الحواجز أمام المشتري الأول، مؤكدة أن هناك 640 ألف شخص يبحثون عن سكن ميسر، مما يضع الشباب أمام إيجارات مرتفعة وأسعار منازل مستحيلة.
6: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need. And that is the overwhelming issue. That means young people face runaway rents, impossible house prices. So we need to be looking after renters. We need to grow affordable public housing supply.
1: دعت منظمات صحية في مقدمتها مؤسسة مكافحة السرطان في أستراليا إلى حماية السياسات الصحية من تدخلات شركات التبغ العالمية، وجاء ذلك في رسالة مفتوحة بعد الكشف عن منح شركة فيليب موريس جلسة استماع سرية وغير معلنة في تحقيق برلماني حول تجارة التبغ غير المشروعة. وقالت رئيسة اللجنة الصحية أنيتا ديسايكس إن هذه الجلسة السرية تخترق الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وتقلل من جهود المنظمات الصحية العامة. دافعت إدارة أسواق كولز عن التزامها بتقديم أسعار عادلة للمستهلكين، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الفيدرالية يدين المجموعة بتضليل المتسوقين عبر تخفيضات وهمية ضد ترويجية داون.

0: الخاصة بصوت السكان الأصليين في البرلمان. وتأتي هذه الخطوة بعد شكاوى من تعرض بعض الناخبين من السكان الأصليين للإساءة والتشكيك في هويتهم بمراكز الاقتراع، فضلاً عن حرمان بعضهم من التصويت، حيث لم تشارك سوى نسبة 11% فقط من الناخبين المستهدفين. وأكد رئيس وزراء الولاية بيتر ماليناوسكاس أن المفوض الانتخابي السابق توم روجرز يتولى التحقيق في هذه التجاوزات.
1: Mr. Tom Rogers, former head of the Electoral Commission in Australia, is having a good look and a review in all the elections that took place in March, and we keenly await the outcome of that review, and I know this will be something he actively examines.
0: كان هذا حصاد الأسبوع. شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً

0: وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب وجودك هاطل يا رب. سبحانك، ما أعز جناب من احتمى بجنابك. إلهي إلهي، تباركت في علاك، فإني آمنت بك وعرفني بك طه الأغر. رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد.
2: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف، فقوي برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي، وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم مع حلقة جديدة من برنامج مع الله للدكتورة نوارة هاشم عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. حاجاتنا كثيرة بعدد أنفاسنا، جميعنا بلا استثناء نحن كبشر فقراء، لكننا أغنياء بالله، فقراء إلى الله، أغنياء بالله. فإذا سألناه أعطانا، وإذا دعوناه أجابنا. ومن كان غنيا بربه فكيف لا يدعوه ويلجأ إليه ويكون في كل أحواله مع الله؟ فترى، هل نحن في حاجاتنا مع الله؟ يكون الواحد أو البعض في أزمة فنسمعه يقول: يا ليتنا كنا نعرف شخصا مهما كبيرا من الناس، كان تدخل وتوسط لنا وتيسرت الأمور. ما لكم وللكبير وأنتم تعرفون الأكبر؟ الله أكبر. حارق أعصابك ونفسك وداير من مكان لآخر حتى تجد من يشفع لك، وتسأل المخلوق الضعيف مثلك. ورد في بعض الأثر قول الله: أيؤمل في الشدائد غيري وأنا الحي، ويرجى غيري وبيدي مفاتيح الأبواب؟ يقول أحد السلف رحمهم الله: عجبت لمن خاف ولم يلجأ إلى قوله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقد سمعت الله بعدها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن ابتلي بالضر ولم يلجأ إلى قول الله سبحانه، لم يدعو بهذه الآية: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقد سمعت الله بعدها يقول: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف لم يفزع إلى قول الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد سمعت الله بعدها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن أوذي ولم يفزع لقول الله سبحانه: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فقد سمعت الله بعدها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. فدعاء عظيم في الآيات نستعين به، وكثيرون ذهلوا عنه. بل ومع الله تستطيع أيضا، ليس فقط أن تدعو من الآيات، تستطيع أن تقول كل ما بنفسك وكل ما في قلبك من غير كلام محضر ومنمق ومرتب. مع الله أنت تختار الزمان والمكان، ناجيه في أي وقت وهو معك. فقط ابدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وابدأ الدعاء، قل يا الله. فهذا رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ في هدوء، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى: فإني قريب، وليس قل إني قريب، فإني قريب، أي لا واسطة، أنت مع الله بصلة مباشرة. ولعل ذلك يفهمنا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فميزة العبودية أنك عبد وهو رب، ولا واسطة بينكما. وهذا رجل طلب من طاووس أن يدعو له، فقال طاووس: ادعو أنت لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه، لا داعي لأن تلجأ لأحد، فالاتصال مفتوح مباشرة معه سبحانه.

كن مع الله. بالله عليكم، هل يتصور أحدنا اليوم أن يأتي إليه صاحب سلطان كبير يتودد إليه ويقول له اطلب واتمنى؟ طبعا لا، ولله المثل الأعلى. يقول تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني اسألوني الطعام، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إن الله يحب من عباده أن يسألوه جميع مصالحهم في دنياهم ودينهم، من الطعام والشراب والكسوة، كما يسألونه الهداية والمغفرة. قال عليه الصلاة والسلام: تأملوا إلى أي درجة يحب الله أن ندعوه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربكم حاجة قلبه حتى شسع نعله حذائه، عزكم الله، إذا انقطع. وقد ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى اسألني ملح عجينك. تخيلوا العجين لما نخبزه بالكاد يحتاج إلى رشة صغيرة من الملح، حتى هذه نسألها الله. هذا هو المؤمن الحق، في كل حاجاته مع الله فقير إلى الله. اترك أبواب الخلق وكن مع الله على بابه، لا تشتكي إلى مخلوق واشتكي إلى حبيبك الذي لن يرد يديك صفرا خائبتين. اشتكي إلى من يسمع أنينك والناس نائمون ويرى دموعك والخلق عنك غافلون. لا تحزن، الله معك، لا ولم ولن يتركك أبدا. لذلك لابد أن نثق بالله تعالى وندعوه ونحن موقنون بالإجابة، متأكدين من الإجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أحسن الظن بمن قال سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي. فهذا سيدنا زكريا عليه السلام قد حرم الولد وقد كبرت سنه وكانت امرأته عاقرا لا تلد، حزن أن لا يكون له ولد يرث النبوة والرسالة والدعوة إلى الله وهداية الناس، فدعا ربه تعالى كما يقول تعالى في كتابه العزيز: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال أيضا: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي قد عودتني الإجابة كلما دعوتك. هذا يقين المؤمن الحق بأن الله يجيب من دعاه. يقول تعالى عن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، كما دعا تماما. لكن مع الدعاء نجد أن البعض يشتكي أحيانا: الله منعني، لم يستجب لي. بالله عليكم، كم نسبة ما منع عنا مقابل ما أعطانا وأفاض علينا به؟ أعطى سبحانه حتى من كفر به والعياذ بالله، أفيمنعك وأنت مؤمن محب تدعوه؟ فلا تقل: أنا دعوت ولكن الله لم يستجب لي، بل استجاب. فالله سبحانه وتعالى قد وعد، قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، ومن أصدق من الله وعدا. لكن هناك ما لا بد أن نفهمه: ما معنى أستجب لكم؟ قال بعض العلماء إن الله قال أستجب ولم يقل أقبل، فاستجابة الدعاء شيء وقبوله شيء آخر. قبول الدعاء يعني تحقق نفس الشيء الذي أنت طلبته. إذن ما معنى الاستجابة؟ يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها، يعني مقابل دعوته يعطيه الله سبحانه وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، يعطيه نفس هذه الدعوة بسرعة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فعلى سبيل المثال كي تتضح الصورة أكثر، ممكن أن تدعو إحدى الأخوات أن ييسر لها الله وظيفة، وذلك لظروف معيشية صعبة تمر بها، فيرزقها الله بدل الوظيفة
زوجا صالحا ميسور الحال. قد استجيبت الدعوة لكن بشكل آخر فيه الخير لها، والله أعلم. أو تجد أحد الإخوة مثلا يدعو ربه أن يرزقه 1000 ريال فلا تأتيه، فيظن أن الله حرمه، لكنه لم يعلم أنه كانت هناك مصيبة ستحل عليه وتكلفه 10,000، فصرفها الله عنه مقابل دعوته بال1000 ريال. وهكذا يكون تعالى قد أعطاه أكثر مما طلب. أو أن نأتي يوم القيامة فيرى أحدنا عطاء عظيما في الجنة فيقول: يا رب، من أي شيء هذا؟ من صلاتي؟ من صيامي؟ فيقول تعالى: أتذكر دعوتك الفلانية يوم كذا؟ إني ادخرتها لك، خبأتها لك، هذا عطاؤها. فعندها يتمنى الواحد منا لو لم يعطه الله شيئا في الدنيا، فقد زالت الدنيا، وعطاء الآخرة هو الذي يبقى. بل وكثيرا ما ندعو نحن بشيء ونتمناه لكن فيه شر لنا، والله يعلم بصالحنا وحبا بنا يمنعنا منه ويرده عنا. يعني واحد مثلا ينتظر تأشيرة الهجرة لبلد ما ويدعو الله كثيرا أن يحصل عليها فلا يقبل، لا يحصل على التأشيرة. لا تحزن، فما أدراك أنها خير لك، بل الله من خلقك يعلم الغيب قد يصرفها عنك. فلعلك ستفقد دينك في تلك البلاد، أو لعل هناك خير أكثر ينتظرك في بلدك أو بلد آخر ولو بعد حين. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله، لابد أن نبقي هذا الكلام في ذهننا في قلوبنا، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما 0 خائبتين. وتأمل اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لاسم حي كريم، حي أي شديد الحياء، حياء يليق بجلاله سبحانه، وكريم فهو يعطيك دون أن تسأله. فيديك لن ترد خالية، ولكن الله يرزقك ما فيه خير لك. فما أعظم ذلك الشعور بالطمأنينة الذي خص الله به المؤمنين عندما علموا أن لهم ربا رحيما، فرفعوا إليه الأكف يدعون ويبتهلون، ويعلمون أن كل دعوة لا بد لها من مقابل، مقابل فيه الخير لهم. بل وقد يؤخر الله عنك الإجابة لأنه يحب أن يسمع صوتك. فقد حكي أنه وقع في بغداد قحط عظيم، لا شتاء لا مطر، فأمر الخليفة المسلمين بالاستسقاء فلم يسقوا. خرج المسلمون يصلون ويطلبون المطر فلم ينزل مطر، فخرج اليهود فسقاهم ونزلت الأمطار. فتحير الخليفة ودعا علماء المسلمين وسألهم عن هذا الأمر، فقال سهل بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، هؤلاء الذين استجاب لهم وأعطاهم المطر أبغضهم الله، فلهذا عجل إجابتهم وصرفهم عن بابه، لأنه سبحانه لا يحب أن يسمع صوتهم يلحون ويدعون، لكن الله تعالى يحب أن يسمع تضرع خاصته وأحبابه، فأخر لهم الإجابة كي يثابروا على الدعاء ويسمع كلامهم ودعاءهم ومناجاتهم، فقد طال بعدهم عنه. لذلك اعلم أنه يحب سماع صوتك إن أخر الإجابة. وأحيانا أخرى يؤخر الله الإجابة عنك ليعلمك أن تجاهد شيطانك حينما يأتي يوسوس إليك إن الله تخلى عنك ولم يستجب دعاءك. فربنا يؤخر الإجابة ليختبرك امتحان. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال عليه الصلاة والسلام يقول: قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. بالله عليكم، لا نستسلم ونترك الدعاء عندما تتأخر الإجابة، بل نلح في الدعاء، فالدعاء عبادة تقربنا إلى الله، فرصة نناجي فيها الله. ادعو ليس لأنك صاحب حاجة، بل حبيب يناجي حبيبه ويشكو همه ويقول أنه غير ساخط وراض على كل ما يأتي منه سبحانه. ولنربط قلوبنا على المعنى الذي دعا به ربه سيد المحبين عليه أفضل الصلاة والتسليم قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس،
يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، وهذه النقطة، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أي شيء تقضيه وتقدره لي لا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، العافية أوسع لي، ولكني راضي بما يأتي منك سبحانك. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبى، لك الرجوع، لك الرجوع دائما وأبدا يا رب، نكون معك يا الله، مع الله، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أما من قال دعوت الله ولم يستجب لي لأنه لا يحبني مع أني أحبه وأنا محافظ على فروضي و و و، أذكره أن موسى عليه السلام كان رسولا وكان كليم الله وكم أحبه الله، ومع هذا لما دعا على فرعون وقومه بالهلاك قال تعالى قد أجيبت دعوتكما. متى أجيبت؟ يقول ابن عباس كان بين الدعاء والإجابة 40 سنة، فتأخير الاستجابة مرتبط بحكم لا يعلمها إلا الله. نحن علينا أن نرضى ونوقن أنه لا يختار سبحانه إلا الخير. وبعد، لم تنتهي أسباب تأخير استجابة الدعاء والتي كلها لصالحنا، فمنها أنه سبحانه يؤخر عنك الإجابة ليكفر عنك ذنوبا بمقدار ما دعوت، دعوت بهذا الكم يكفر عنك بهذا الكم بالمقابل سبحانه. وقد يؤخر الله الإجابة أيضا لتصحو وتعلم أنك على ذنب فتب من هذا الذنب. روي أن سعد بن أبي وقاص قال مرة يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما. يا كم وكم قذفت من اللقم الحرام في بطوننا في هذا الزمان، وما زلنا نسأل لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ ببساطة لأننا بعدنا عن الله، لكن فاصل ونواصل مع الله.

بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا إبراهيم بن الأدهم، وقد التف ذات يوم حوله ناس كثر وكلهم يسألونه: ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ فقال إبراهيم بن أدهم لأسباب كثيرة: بالله عليكم أرجو أن تتدبروا الأسباب وانظروا هل من هذه الأسباب شيء فينا؟ قال: الأسباب وخذوا. قالوا: هاتها يرحمك الله. قال: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، ولا زال بعضنا يقول: ندعو ولا يستجاب لنا، بل ونحن هذه أحوالنا، هل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. وصية أخرى من الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يضرب لنا الضحاك بن قيس تعليقا على هذا الحديث الشريف مثلين: الأول يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت راح يدعو الله ويذكره لتفريج كربه، حتى إن الملائكة لما سمعت صوت يونس قالت: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. عرفوه لأنه كان كثير ذكر الله في الرخاء والسراء، ففرج الله عنه عندما دعاه في الشدة، فقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هي دعوة مكروب أطلقها من جوف الحوت وتنفع كل مكروب. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما المثل الثاني الذي ضربه الضحاك هو فرعون، حالة الذي لم يعرف الله وقت الرخاء، وقت السرور، وقت الراحة، فتركه الله وقت الشدة، فقد كان غافلا عن ذكر الله، مستكبرا على الله والعياذ بالله، فلما أدركه الغرق خلاص يموت يغرغر، لا مجال للتوبة، فقد رأى الحق، علم أنه كان على باطل. عندها قال: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال له تعالى: الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فات الأوان. لذلك أحبتي، إذا أردنا أن يكون الله معنا في الشدة فلا بد أن نكون معه في الرخاء. نقول هذا الحديث الآن في وقت كثر وكثر من لم يعود يتعرف على الله حتى في الشدة. حقا، فالذي لا يستوعبه العقل كيف يستغني بعض الناس عن الدعاء؟ أما عاد لنا حاجات أو مشاكل، عقوق ولد، مرض، وقوع في بلاء؟ أما عاد لنا ذنوب نتمنى أن تغفر لنا؟ ألا تشكو قسوة القلب؟ ألا تعاني هجر القرآن؟ ألا يسوءك حالك مع الله؟ ألا يواجهك ضيق عيش لتعود إلى الله وتقبل عليه وتدعوه؟ ارفع إليه شكواك. أليس عندك أي أمنية على الصعيد الشخصي مثلا؟ طيب، الأمة التي أنت جزء منها ألا تتمنى لها شيئا؟ أم أننا نرى أننا بأفضل حال، الاقتصاد مزدهر والمحبة تعم، لا جرائم أو سفك دماء، بيوت الله عامرة بالمقدسات، بالمصلين، مقدساتنا، المصاحف، سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي فعل المستحيل ليصل هذا الدين إلينا، لم يتجرأ عليها البعض أبدا؟ أقوياء نحن ونملك زمام أمورنا ولا يتحكم بنا وبمصائرنا أحد؟ كل الأمم تحبنا وتريد الخير لنا، وليس لنا من أعداء يتربصون بنا ويكيدون لنا، بل تعلمون أن العكس هو الصحيح. فالواقع المرير الذي تعيشه أمتنا لا يخفى على أحد، وبعضنا لا يبالي.
الاهتمام الحقيقي يعبر عنه بالفعل، أقل الدعاء بداية الدعاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما نظر إلى عدد المسلمين ورأى قلتهم بالنسبة للمشركين 314 في مقابل 1000، وقف النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة ورفع يديه إلى الله تعالى وأخذ يلح في الدعاء: اللهم أنجز لي وعدك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا رافعا يديه، فمن شدة هذا الدعاء أشفق عليه الصديق رضي الله عنه قائلا: ارفق بنفسك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك، سيحقق لك ذلك. وهو يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، وحقا أنجز الله وعده لنبيه عليه الصلاة والسلام فنصر جنده وعباده المؤمنين. لكن لماذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أيضا؟ هناك شيء، هناك حدث يحصل. ما هو؟ أراد أن يعلمهم، هم حديثي عهد بالإسلام، كان يعلمهم ويربيهم ويربينا معهم. علمنا أن نعد العدة بحق وندعو الله بحق. أما نحن فلم نعد العدة ولم ندعو كما يجب، فمن أين يأتي النصر؟ بعض الناس يدعو الله، يدعوه: اللهم انصرنا، اللهم وحدنا، ويؤمنون خلف الإمام، ثم يسلم من الصلاة ويفتح المشكلة مع المصلي بجواره. فأي دعاء هذا؟ الإمام يدعو: اللهم ارفع غضبك عنا، ارفع البلاء عنا، فما نزل إلا بذنوبنا ومعاصينا. يدعو ونحن من خلفه نؤمن، ويخرج الناس إلى المعاصي إلا من رحم ربي. وآخرون يدعون، يقفون يدعون وقلوبهم لاهية، دعاؤهم كلام من طرف اللسان. والأصل أن يكون الدعاء نابعا من القلب بحرقة بصدق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهن. يعني أي دعاء سيستجاب لو قلت بلسانك وما استشعر قلبك أنك حقا تريد وتتمنى ما تذكر وما تدعو به، فإن الله رب قلوب. حقا وصدقا الحمد لله أن ربنا هو الله، هو سبحانه من يتودد إلينا ويدعون أن نطلب ونتمنى ويعدنا بالإجابة، بل ويقيم لنا على طول العمر العروض الواحد تلو الآخر. اسمعوا ماذا عن الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا. لماذا؟ ثم يقول: هل من داع فأستجيب له؟ يا ألي هذه الدرجة نحن غالين عندك يا رب، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة حتى ينتهي عمر الحياة. ثم تأتينا ليالي رمضان، أروع ليالي العمر، وفيها ليلة خير من 1000 شهر، ليلة القدر. بل ويوميا عندنا موطن قوي من مواطن استجابة الدعاء. ما هو؟ إنه مقام القرب من رب العزة سبحانه، إذ يقول تعالى: واسجد واقترب. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء وأنتم سجود. ولا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. كل هذه فرص وأوقات متميزة لاستجابة الدعاء تتكرر في اليوم والليلة 10 مرات. كل هذا لما؟ لأنه يحبك، يريد أن يعطيك حتى وأنت مسافر، يعطيك ما يؤانسك به. دعاء المسافر مجاب، كأنه يقول سبحانه: أن يا عبدي تركت أهلك وأحبابك وموطنك، أنا معك مؤنسك وأستجيب دعوتك. وماذا عن الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وعند نزول المطر وعند الجهاد في سبيل الله ويوم عرفة وعند رؤية الكعبة وعند الطواف وعند الملتزم وعند ختم القرآن؟ كل هذه مواعيد ينتظرك فيها الله أن تتقدم بالأمنيات والطلبات، بالدعاء، تكون مع الله بالدعاء. حقا هنيئا لنا رب محب كريم، حتى لو ناجيته في غير هذه الأوقات لباك تبارك الله. ففي الأثر يقول الله تعالى: يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. حقا وصدقا من فاته الله فاته كل شيء.
من لم يكن مع الله خسر كل شيء، فوحده سبحانه من بيده كل شيء. لذلك لابد أن نكون مع الله، بل نحن بحاجة أن نكون مع الله. أحبتي في الله، لا تنسوا هناك أدعية رائعة من الآيات الكريمة، وهناك أدعية في السنة النبوية الشريفة، ثم هناك ما يفيض عليك الله به، فكن مع الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألهمنا من الدعاء ما يرضيك، اللهم أعنا أن نسألك من خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ووفقنا اللهم إلى أوقات الاستجابة، واجعلنا مستجابين الدعاء، ورضنا بما تقضي لنا بعد الدعاء، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

ثم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهارينة الغاصبين المعتدين. اللهم ارزق أهلنا في فلسطين.

إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل

بيت المقدس ونستودعك أهلنا في فلسطين، يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم إنا لا نملك لفلسطين

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موسم جديد من مواسم الطاعات، موسم جديد تتنزل فيه الرحمات والنفحات من الله تبارك وتعالى على عباده. اسمحوا لنا حول هذه المواسم وحول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أن يكون معنا فضيلة الدكتور محمد عبد الفتاح من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا دكتور محمد.
1: بارك الله تعالى فيك
0: وسلم. حياك الله.
1: حفظكم الله.
0: فضلت الدكتور، ماذا تقول في هذه الأيام المباركة، خير أيام الدنيا، أيام تتنزل فيها الرحمات والنفحات الإلهية على العباد، ما الحكمة الربانية من هذه النفحات والرحمات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى
0: صلى الله عليه وسلم.
1: سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما تفضلت، الله تعالى مثلا فضل بعض الأيام، فيوم عرفة هو أفضل أيام العام على الإطلاق، فضل بعض الليالي، فليلة القدر هي أفضل ليلة على الإطلاق، فضل بعض الشهور، وشهر رمضان هو أفضل الشهور في العام على الإطلاق، وفضل العشر الأول من شهر ذي الحجة حتى على العشر الأواخر من شهر رمضان. ولذلك أقسم الله تعالى بها والفجر وليالي العشر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ما من أيام العمل فيها، أي العمل الصالح فيها، أحب إلى الله من العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والملاحظة الدقيقة جدا التي ربما يعني يغفل عنها البعض، الفضل هنا ليس للعمل كما يظن البعض، بل الفضل للأيام، أي العمل في الأيام يكون فاضلا، هو العمل نفس العمل، لكنه إن تم القيام بنفس العمل في هذه الأيام فيأخذ الأفضلية من الوعاء الذي احتواه، من الوعاء الزمني الذي احتواه. فنحن مثلا حينما نصلي في مكة المكرمة في المسجد الحرام، أسأل ربي أن يكتب لنا الصلاة في مرات ومرات،
0: اللهم آمين.
1: فصلاة في المسجد الحرام هي صلاة،
0: صح،
1: كأي فريضة من الفرائض تؤدى في أي بقعة من الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة، لكنها بمئة ألف صلاة، لا من حيث الأداء، إنما من حيث الأجر، من حيث الفضل.
0: الفضل
1: يعني مش واحد ما صلاش من أسبوعين أو من سنتين يقول لك راح أصلي أسبوع في مكة لأقضي ما علي مثلا من عشر سنوات، لا، هذه من ناحية الأجر فقط. ولذلك نفس الأمر في الوعاء الزمني في العشر الأول من شهر ذي الحجة، تلك الأيام التي أقسم الله تعالى بها، هي سر أفضلية العمل فيه.
0: يعني كل شيء دكتور محمد ليه أفضلية، سواء كان صيام، سواء كانت صدقات، سواء كانت صلة أرحام، أي حتى الأعمال الصالحة. يعني لما احنا بنيجي نتكلم عن العمل الصالح، العمل الصالح المقصود بإيه؟ هل كل الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: قال ما من أيام العمل الصالح فيها، لم يقل الصلاة مثلا أو الصيام فقط أو تلاوة القرآن،
0: ما خصش عمل صالح بعينه،
1: كل عمل صالح يخطر على البال.
0: الله.
1: لكن أنا في الحقيقة دائما يعني لي ملاحظة أذكر بها أحبتي.
0: نعم.
1: البعض ينصرف ذهنه مباشرة، البعض وليس الكل، إلى أن العمل الصالح أو يظن أن العمل الصالح قاصر على الصيام. فكثير من أحبتنا يصوم التسعة أيام الأول من الشهر.
0: صحيح.
1: وهذا عمل رائع. ونقول لهم جزاكم الله تعالى خيرا وأعانكم ووفقكم ربكم سبحانه وتعالى. البعض يصر أن يختم القرآن، وكثير من السلف كان يفعل ذلك، وهذا عمل رائع وجميل.
0: نعم.
1: البعض يقوم الليل، لكن في الحقيقة هناك عبادات أخرى كثيرة لا تقل في فضلها.
0: نعم.
1: وفي أجرها عن الصيام والقيام وتلاوة القرآن. جبر خاطر مكسور،
0: الله،
1: تفريج كرب مكروب،
0: أحسن،
1: التيسير على إنسان معسر، إدخال السرور على مسلم، تفريج كرب مكروب، قضاء حاجة محتاج، هذه أعمال لا سيما في زمننا في أيامنا هذه لا تقل أبدا في فضلها وأجرها عن الأعمال الأخرى التي تنصرف الأذهان إليها. رد الحقوق لأصحابها اليوم في بعض الظواهر السلبية التي طفت على السطح، كف النفس عن إيذاء الآخرين، هذا من أجمل العمل.
0: صحيح.
1: في حديث أبي ذر الطويل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقربه من الجنة ويباعده عن النار، فنبي ذكر له بعض يعني الصفات وبعض الأعمال الجميلة والرائعة، منها الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الإنفاق مما رزقه الله، أن يصنع لأخرق لعاجز مثلا، إلى غير ذلك. وبعدين أبو ذر ظل يقول للنبي أرأيت إن كان عاجزا عن ذلك؟ فقال يكف أذاه عن الناس. قال يا رسول الله ما له إن فعل ذلك؟ وكف الأذى ليس عملا إيجابيا، إنما هو امتناع محض، يعني عمل سلبي. أنا ما تعبتش في شيء، كففت أذاي عن الناس. قال ما من عبد يعمل بخصلة واحدة منهم إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. كف الأذى ده عمل. لو إنسان في طبعه يعني ميل لإيذاء الآخرين باللسان باليد بأي تصرف من التصرفات وكف أذاه عن الناس، والله هذا عمل من أروع الأعمال، لا سيما في هذه الأيام. احنا عندنا في حديث صحيح، في صحيح الإمام مسلم، صحيح حديث أم سلمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا هل ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. الأمر هنا للندب للاستحباب، لكن الذي يعني يلفت نظري هنا المغزى، الثمرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليمسك. الإمساك هنا في الحقيقة لا نتوقف عند الإمساك الظاهري عن الشعر والأظافر. إذا كان الحاج هناك بمجرد أن يهل بحج أو بعمرة في أيامنا هذه أو في أي أيام يهل بعمرة في غير أيام الحج، فإنه يبتعد عن محظورات إحرام. ولذلك ربي قال فمن فرض الحج، أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. انتبه هنا، لا رفث لا فسوق
0: لا جدال،
1: لا جدال في الحج. الرفث الكلام الخاص بالنساء، الفسوق هو كل تصرف خارج عن المألوف الشرعي لا ترتضيه الفطر السليمة، الطبائع السديدة، ولا جدال، لأن الجدال ينفر منه الطبع ويقسي القلب ويبغض بعضنا إلى بعض، وهو جدل للكلام دون طائل، بدون فائدة. ألا نتمادى في ذلك؟ ليه؟ لأننا مشغولون بسلاس.
0: نعم.
1: وهذا أنا فهمته من القرآن الكريم. ربي سبحانه وتعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا. خلي بالك معاي. يبقى إذن لا رفث، إنما فيه إيه؟ فيه ذكر. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداك وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض ناس واستغفروا الله. لا فسوق، إنما فيه استغفار، والاستغفار ذكر.
0: استغفار.
1: وبعدين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. إذن دعاء، والدعاء ذكر. لا رفث لا فسوق لا جدال، دعوة القرآن، إنما ذكر واستغفار ودعاء،
0: ودعاء
1: مع إمساك عن الشعر والأظافر، مع إمساك المحرم عن محظورات إحرام. لا يصطاد صيدا، لا ينفر طيرا، لا يقتلع شجرا، لا يلتقط لقطة، مع بعد عن الرفث والفسوق والجدال. إذن هذه دورة تهذيبية فيها ارتقاء بخلق المسلم على أن يتخلق بخلق يعني الأمن، بقيمة الأمن، ويشعر الكل المحيطين به بأنه لا أذى يصدر مني على الإطلاق، إنما تجد مني كل خير وكل فضل. فهنا حتى غير الإلحاج، لأن البعض ربما يقول هذا الإلحاج، هنا فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، كأنني أتشبه بهؤلاء المسالمين، بهؤلاء الذاكرين المستغفرين الداعين، فمن ثم أتشبه بهم كافا أزايا عن الغير لأهيأ. فلربما ذلك القلب المتشوق والمتشوف لأن يكون هناك، ربما كنا في العام القادم هناك صحيح. إن شاء الله تعالى أو في الذي يليه، فكنا ممرنين ومدربين على السلام، الأمن، الاطمئنان، البعد عن الظواهر السلبية صحيح. التي نشاهدها، وحالة من حالات اهتزاز منظومة القيم والأخلاق وعدم احترام الآخر والاعتداء على الآخرين لأتفه الأسباب، وده أمر في الحقيقة.
0: وأنا عايزك برضو كدكتور يعني توصل رسالة لهؤلاء الحجاج الذين يعني حملوا ربما مشقة في السفر ومشقة مادية أيضا، هذا فقط للقرب من الله تبارك وتعالى ولكي يعود كما ولدته أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. رسالة إلى هؤلاء حتى لا يفسدوا عليهم حجتهم. يعني أحيانا بنشوف زي ما حضرتك بتقول بعض الظواهر السلبية، يعني مثلا لما نشوف البعض
1: أنا بعمم البعض أكيد
0: البعض واحد يبقى واخد شيشته معاه مثلا على سبيل المثال، واحد زي ما حضرتك بتقول جدال من الممكن لا قدر الله أن يؤدي إلى اشتباك أو خناقة
1: ولأتفه الأسباب.
0: ماذا تقول لهؤلاء؟
1: بارك الله تعالى فيك، ده أمر في الحقيقة في غاية الأهمية، لكن حستأذن حضرتك قبل أن أنسى لأنك سألت سؤالا رائعا عن قيمة وروعة العشر التي أقسم الله تعالى بها صحيح. دي في الحقيقة كما قلت أنت في مقدمتك الرائعة هي عشر النفحات والتجليات. قيمة العشر تكمن في أنها وعاء زمني لأفضل يومين في السنة على الإطلاق،
0: الله،
1: يوم عرفة ويوم النحر. هذان يومان للتجليات ونزول الرحمات،
0: الله،
1: حينما يقول الله تعالى لأهل عرفة في اليوم التاسع من أيام هذا الشهر: فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل كقطر المطر كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فهذه قيمة حينما أتحول من التلبية للتكبير في يوم العيد، أكبر ربي القدير الكبير سبحانه وتعالى، فهذه في الحقيقة مزية. فالعشر يكمن فضلها في أنها وعاء لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام،
0: الله،
1: أنها كانت وعاء لنزول قول رب الأرض والسماء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كانت وعاء لحجة الوداع التي حجها حبيبنا صلى الله عليه وسلم وودع فيها الدنيا جميعا وألقى على سمع الزمان بجملة من النصائح والمواعظ والتي تصلح لأن تكون ترياقا لاستتباب الأمن في الدنيا جميعا: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقوا ربكم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وحتى يجبر ربنا بخواطرنا نحن الذين هنا ولم نكن هناك، والذين هناك يطوفون ويصلون ويقرؤون، والحسنة بمئة ألف، حتى يجبر ربنا كسر قلوبنا. قال لنا حبيبنا مبشرا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر، حتى الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله. وده في الحقيقة من أروع ألوان الترغيب النبوي للعمل الصالح. إذا كان الذين ذهبوا إلى هناك قد تفرغوا للذكر والدعاء والعبادة والصلاة، فأنت أيها الذي بقي هنا، أنا وأنت وكل من يتابعنا وكل المسلمين أجمعين، كل عمل صالح نتقرب به إلى ربنا سبحانه يفوق في فضله وفي أجره أي عمل حتى الجهاد إلا بالقيد الذي ذكره لنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أيضا يعني من نافلة القول يعني حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم,
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وختمت بها حياته عليه الصلاة والسلام, وختمت أركان الإسلام بالحج الركن الخامس, وقلنا أن العشر حوت يعني زمنا تؤدى فيه فريضة, وده سر الفضل. لكن حجة الوداع لما سميت حجة وداع؟ من الإشارات التي يعني كانت في حجة الوداع نزول قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا من علامات نعي نفس النبي إليه صلى الله عليه وسلم وأنك يا محمد قد أكملت مهمتك على الوجه الأكمل عليه الصلاة والسلام نزول سورة النصر في حجة الوداع, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وفتحت مكة فماذا أفعل يا ربي؟ يا محمد استعد للقاء ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من العلامات التي تدل على علمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في مثل هذا الموطن أبدا. أيضا من الإشارات لما قال لهم صلى الله عليه وسلم ألا فلا ترجعوا بعدي بعد موتي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. من العلامات والإشارات الدالة على أنها حجة وداع أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: حجة واحدة.
1: نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم هديا 100 ناقة لكن ذبح بيده الشريفة 63 ناقة وترك لعلي فذبح 37 ناقة أكمل 100 فذبح النبي نوقا بعدد سنوات حياته قبل أن يموت 63 ناقة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جملة النصائح والوصايا والنبي كرر الخطب في عرفة وفي منى في أرض حرام في بلد حرام في شهر حرام كحرمة يومكم في شهركم في بلدكم لتغليظ الحرمة والاعتداء على الآخرين وأن كل مسلم يمثل محمية ربانية لا يجوز لأحد أن يقترب منها أنا وأنت كل مسلم كل مسلمة بل البشر جميعا لأن البعض ربما يظن أنها للمسلمين فقط وده فهم قاصر. الله تعالى يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بين الناس لم يقل بين المسلمين. ربي قال وقولوا للناس حسنا لم يقل قولوا للمسلمين حسنا وإنما يعني قولوا للناس جميعا حسنا إنه لا ينبغي لأحد أن يعتدي على نفس ظلما. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس إن دينا صان كلبا وحماه من العطش الشديد فمن سقاه شكر الله له وغفر له وغفر لبغي منحرف أنها سقت كلبا. إن دينا يقول إن امرأة حبست قطة أجاعتها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار. إن دينا يحمي الكلاب والقطط لجدير بأن يحمي الدنيا جميعا. دي مفاهيم ينبغي أن يعلمها الناس جميعا الدنيا جميعا أن تفهم هذا هو الإسلام الذي نعرفه الذي ندين لله تعالى به. ثم أعود لسؤالك المبارك وأنت قلت يعني ما هي النصائح التي توجه لأحبتنا الذين اصطفاهم واختارهم وانتقاهم دون سواهم ربهم ليحلوا ضيوفا عليه، ووصفوا بأنهم ضيوف الرحمن. أي شرف هذا أن أكون ضيفا على الرحمن، أن أنزل ضيفا بجوار المسجد الحرام في بيت الله تعالى. هذه في الحقيقة منقبة ومزية وشرف لا يعدله شرف. ولذلك لا أستغرب حينما أقرأ في سير وتراجم السلف الصالح أنهم يعني كانوا يسافرون قبل الحج بمدة طويلة لشدة شوق قلوبهم وتعلقهم ببيت الله تعالى، ويمنون أنفسهم بالحج. يعني يروى أن الإمام طاووس ابن كيسان من أئمة التابعين وتلامذة عبد الله بن عباس في مكة المكرمة ومن أجل الفقهاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني جاء في ترجمته أنه كان لما يذهب من بلاد اليمن لمكة للحج يذهب في شهر، وحينما يرجع يرجع في شهرين، يذهب في شهر
0: ويرجع في شهرين
1: ويرجع في شهرين. طيب ما هو كان ممكن يرجع في شهر، فلما يرجع في شهرين ويذهب في شهر يقطع الفيافي ويصعد يعني مرتفعات ويخبط في منخفضات ويسير بين الجبال في الوديان وفي أرض وعرة، وبعدين يذهب في شهر ويرجع في شهرين؟ اللي رايح لحبيبه ما بيبصش في الساعة، كل همه أن يصل في أسرع وقت. سيدنا موسى يعني في عتاب رباني لطيف في القرآن الكريم في سورة طه، لما كان في ميقات وعد الله تعالى يعني فيه موسى يعني ووعدنا موسى 40 ليلة 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، فده ميقات إنه سينادي ربه عند جبل الطور في مصر في أرض سيناء المباركة. فسيدنا موسى هو في الطريق مع قومه فيعني يدفعه الشوق دفعا لمناجاة رب العالمين، فترك قومه لأنه متعجل متشوق لتلك المناجاة مع رب العالمين. فلما وصل قبل قومه ربي بيسأله ما أعجلك عن قومك يا موسى، فبيقول إيه؟ عجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك ربي لترضى عني، ده الهدف. فالإمام طاووس كأنه يقولها بلسان الحال، عجلت إليك ربي لترضى. ولما فرغ من تلك المناسك ومن أرض الحرم وهو راجع، فكان يرجع ثقيل الخطى وكأن مغناطيسا يجذبه للخلف. أما يعني عند طريقه وذهابه ورواحه إلى هناك، وكأن ريحا توافق اتجاه القارب تدفع الشراع فيسرع شاقا عباب الماء. وده في الحقيقة مثل بسيط، لكن أنا فهمت هكذا وأنا أقرأ يعني هذا الكلام في سيرة وترجمة الإمام طاووس ابن كيسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأرجع إنه في الحقيقة استشعار الجلال والجمال والاتباع والانتقاء، وهذا ما كنت أقوله لأحبتي حينما شرفت بأن أكون خادما واعظا وموجها للحجاج هناك. أول درس حينما تطأ أقدامنا أرض المدينة أو مكة أقول لهم نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا دائما غير منقطع أن حبانا واختارنا وانتقانا دون سوانا، فكم من متشوق متشوف لأن يكون هنا. لكن يعني حال دون ذلك موت أو مرض أو فقر أو عجز إلى غير ذلك، فاختارنا ربنا فلنكن في قمة درجات الأدب، فلنتحلى بالأخلاق. يعني يروى في ترجمة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام مالك ولد سنة 93 في القرن الأول في خير القرون في المدينة، ولم يخرج من المدينة إلا لمكة لحج أو لعمرة، وكانت دروسه في الروضة بين المنبر وبين القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك بيعلمنا درسا رائعا عمليا في الأدب في المدينة، ناهيك عن مكة. كان رضي الله تعالى عنه لا يركب دابة في المدينة. طب لما يا إمام؟ قال: أستحي أن أركب دابة تطأ بحافرها ترابا مسته قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترابا، ويمشي في المدينة مرات حافيا يقول: عسى أن تمس قدمي ترابا مسته قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء يعرفون جلال المكان ده في المدينة. طيب بالنسبة لمكة، ده أنا ضيف على الملك سبحانه، ولذلك الذين يهلون بحج أو بعمرة يقولون لبيك اللهم لبيك، ده معنى دقيق، ده الهتاف، ده النشيد، ده الغنى الذي يعني يتغنى به من اختارهم ربهم، وكأنهم يستشعرون نداء يستمعون إليه بآذان قلوبهم: عبدي حج بيتي فأقول لبيك اللهم لبيك. ده معنى دقيق، ولبى بمعنى أجاب، ولبي مثنى للبى، وكأنني أقول من باب المبالغة في الإجابة إجابة بعد إجابة، ولبى بمعنى أقام، فكأنني أقول يا رب إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة. على ماذا؟ على الطاعة. احنا قلنا لا رفث لا فسوق لا جدال، وأنت أشرت لنقطة يعني أن البعض يحمل معه من هنا يعني الخشب أو الفحم والشيشة ليشيش هناك، وربما لا يذهب إلى الحرم إلا مرة واحدة، ويشغل نفسه بالتدخين بالقيل والقال، وعاد والناس تقول له مبروك يا حج ويهنأ، وحرم نفسه من خير كثير. ولذلك الرحلة من أولها إلى آخرها هي رحلة لله تعالى.
0: صحيح، إخلاص النية
1: من أولها إلى آخرها.
0: صحيح،
1: من أول خطوة إلى آخر خطوة كلها رحلة فيها تجريد للنفس من حظوظها.
0: صحيح،
1: أول ما أقول لبيك لبيك اللهم بعمرة، ده أنا خلعت ملابسي العادية وارتديت ملابس إحرام تشبه كفن الأموات، وأهل من الميقات من مكان حدده لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين عبدي طف بالبيت سبعا أقول لبيك ربي، اسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط أقول لبيك ربي، عبدي اذهب إلى منى يوم التروية أقول لبيك ربي، كن في عرفات في اليوم التاسع، ليس في مدينة ساحلية، لا في ذلك الصعيد أقول لبيك ربي، بت في المزدلفة حيث تنعدم مقومات الحياة هناك أقول لبيك ربي، وهكذا انزل إلى منى ارمي الجمرة اذبح هديا احلق شعرا طف بالبيت طوافة أقول لبيك ربي، فأنا أتحرك رهن مراد رب العالمين لا حظ لنفس. ولذلك يعني كما روى أنس وجاء في سنن ابن ماجة وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع على ناقة عليها رحل بالي، الرحل هو الخشب الذي يوضع على ظهر الجمل ليحمي الراكب، وقطيفة أي قطعة من القماش تساوي أو لا تساوي 4 دراهم، يعني ما فيش شيء، بل قطيفة رسة
2: أو رحل بالي رس، كما جاء بالنص من كلام أنس اللي هو خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي هو في قمة التواضع بيقول إيه كما روى أنس، قال صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. ليه؟ لأن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله، بلام القصر كما يقول علماء البلاغة، القصر والحصر والتمليك والاختصاص. فالحجة كلها لمن؟ لله. لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. ولذلك أقول لأحبتي: لينوا في أيدي إخوانكم، التزموا بكل الأنظمة والتعليمات التي توجه من قبل حكومة المملكة العربية السعودية. وأقول بلا مجاملة وأكرر دائما ذلك، المملكة لا تقصر أبدا ولا تتوانى عن خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتعمل كافة الأجهزة الطبية والأمنية والتنظيمية على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، ويسخر كثير من شباب الجوالة والكشافة لإرشاد التائهين، وهناك مراكز لإيصال هؤلاء لزويهم أو الأماكن التي هم فيها. ولكن من أين يأتي الخلل؟ بسبب عدم التزام البعض بالقوانين والأنظمة التي تصدرها الجهات المسؤولة هناك. أيضا كل الدنيا تعمل لخدمتي، فأعمل أنا لخدمة من؟ لخدمة الله تعالى. الشركة التي ذهبت معها لديها مشرفون يعملون على مدار الساعة لخدمتي، لتذليل الصعاب، باصات تنقلني، سكن يأويني، مطاعم آكل وأشرب فيها، كل شيء ميسر. لو كان الفندق بعيد، باصات تنقلني للحرم ذهابا وإيابا. طيب وأنا أعمل لخدمة من؟
0: بيت الحرام. اللهم آمين يا رب. دكتور محمد عبد الفتاح من علماء الأزهر الشريف، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة وعلى هذه المشاركة التي تشرفنا بها.
1: حفظكم الله.
0: شكرا لك.
1: بارك الله فيك.
0: الله يحفظك.
3: يا بيت الله طوفون.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم والشفقة عليهم.
1: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمت فشخصت.

0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري.
1: باب الوصية بالنساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
1: باب النفقة على العيال.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
1: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري. نزهات في رياض الصالحين. باب وجوب أمر أهله وأولاده بطاعة الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود.
1: باب حق الجار والوصية به.
0: عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

0: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه.
1: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم.
0: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

0: بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان أقسام وبالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان ارتفع الأذان، واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان. بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: جورج غرام يحييكم ويقدم لكم حصاد الأسبوع. في العناوين: مجموعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين تغادر مخيم الروج في سوريا، وتأكيدات حكومية بمواجهة المحاسبة القانونية فور وصولهم. ترحيل ناشطي أسطول الصمود الأستراليين إلى اسطنبول وسط تنديد دولي بفيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي وهو يسخر من المحتجزين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إرجاء ضربة عسكرية مبرمجة ضد إيران لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات بطلب من حلفاء الخليج. في التفاصيل: وصل الناشطون الأستراليون إلى مدينة اسطنبول التركية بعد أن رحلتهم السلطات الإسرائيلية إثر احتجازهم خلال محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وجاء الترحيل عقب موجة استنكار دولية وإدانة أممية واسعة تفجرت بعد انتشار مقطع مصور وصف بالمخزي يظهر فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يسخر من الناشطين المقيدين. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر بالترحيل الفوري بعد توبيخ بن غفير. وكان 11 أستراليا ضمن أكثر من 400 ناشطا اعترضتهم القوات الإسرائيلية تحت تهديد السلاح في المياه الدولية الثلاثاء الماضي. وقالت الناشطة الأسترالية المرحلة جولييت لاموند إنهم تعرضوا لسوء معاملة قاسية خلال 80 ساعة من الاحتجاز في إسرائيل.
2: Because of the, you know, the systematic violence, sexual assault, at least 40 of our comrades on the prison boat have broken bones. There was about 15 sexual assaults.
1: وفي أستراليا، دافع السفير الإسرائيلي هاليل نيومان عن موقف بلاده واصفا أسطول المساعدات بأنه استفزاز غير ضروري، وزعم عدم وجود نقص في المساعدات داخل غزة، مشيرا إلى أن الأمر تم التعامل معه بعد استدعائه من قبل وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ.
3: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly. With great sensitivity, the fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
1: وفي السياق ذاته، دعا السيناتور عن حزب الخضر نيك ماكيم الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة وحزما تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق مواطنيها الذين كانوا على متن أسطول الصمود. غادرت مجموعة جديدة تضم نساء وأطفال أستراليين ممن لهم صلة بتنظيم الدولة الإسلامية مخيم الروج في شمال سوريا تمهيدا لعودتهم إلى البلاد. وأكدت وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بليبرسيك أن المجموعة الجديدة ستواجه العواقب القانونية نفسها التي واجهتها المجموعات السابقة إذا ثبت ارتكاب أفرادها جرائم في الخارج. وكانت 4 نساء و9 أطفال قد وصلوا إلى سيدني وميلبورن في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أوقفت قوات الحدود الأسترالية 3 نساء فور وصولهن، وتواجه 2 منهن تهما تتعلق بالاسترقاق والإتجار بالبشر، فيما وجهت للثالثة تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع معلنة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران، وفي بيان عبر منصة تروث سوشيال أوضح ترامب أن حلفاء واشنطن في الخليج قطر والسعودية والإمارات حثوه على التريث لمنح فرصة للمفاوضات الجارية. ومع ذلك حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي مستعد لشن هجوم واسع النطاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضم عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازيكيان أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها، مشددا على أن الحوار لا يعني الاستسلام، متمسكا بمطالب طهران برفع العقوبات والتعويض عن الحرب والسيطرة على مضيق هرمز. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا المواجهات مع إسرائيل منذ آذار مارس الماضي بلغت نحو 3000 قتيل، من بينهم أكثر من 600 امرأة وطفل وعامل في القطاع الصحي. ورغم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوم يوما إضافية دخلت حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، إلا أن المصادر الأمنية أكدت استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان وهجمات حزب الله على القوات الإسرائيلية. أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية كحالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا بعد تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة، وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لاحتواء الفيروس ومنع انتقاله عبر الحدود. وأعرب مدير البرامج في المنظمة سايمون إكليسال لإس بي إس عن قلقه لعدم توفر لقاح محدد لهذه السلالة حتى الآن، مشيرا إلى أن الجهود تتركز حاليا على تحديد الاحتياجات الطبية العاجلة في المناطق الموبوءة.
4: And at the moment, this is very much a localized outbreak in an area where Ebola is endemic. We're working very quickly and very closely with the public health authorities to identify unmet medical needs and where we can scale up to be able to contain this outbreak so that it doesn't spread further and really present an international concern.
1: واجه زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر انتقادات حادة من منظمات دعم اللاجئين بعد خطابه للرد على الميزانية، والذي تعهد فيه بتنفيذ أكبر خفض في تاريخ أستراليا لأعداد المهاجرين عبر ربط التأشيرات المؤقتة بحجم بناء المنازل الجديدة. كما أكد تايلر أن حكومة الائتلاف في حال فوزها ستقصر الاستفادة من برنامج الدعم الوطني لذوي الإعاقة NDIS و17 برنامج رعاية اجتماعية أخرى على المواطنين الأستراليين فقط.
5: I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including JobSeeker, Youth Allowance, and the Family Tax Benefit for Australian citizens only, and save taxpayers billions. My message is this: if you commit to Australia, Australia will commit to you.
1: وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة خدمات الاستقرار SSI فابوليت روملوتيس إن هذا القرار سيؤثر سلبا على المقيمين الدائمين الذين يدفعون الضرائب ويعيشون في أستراليا. بدأت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ بقيادة حزب الخضر مراجعة قضية عدم المساواة في قطاع الإسكان وسط اتهامات للحكومة بالفشل في دعم المستأجرين في الميزانية الأخيرة. وقالت السيناتور عن حزب الخضر باربرا بوكوك إن الميزانية لم تفعل شيئا لتحسين الإسكان العام أو كسر الحواجز أمام المشتري الأول، مؤكدة أن هناك 640 ألف شخص يبحثون عن سكن ميسر، مما يضع الشباب أمام إيجارات مرتفعة وأسعار منازل مستحيلة.
6: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need. And that is the overwhelming issue that means young people face runaway rents, impossible house prices. So we need to be looking after renters. We need to grow affordable public housing supply.
1: دعت منظمات صحية في مقدمتها مؤسسة مكافحة السرطان في أستراليا إلى حماية السياسات الصحية من تدخلات شركات التبغ العالمية، وجاء ذلك في رسالة مفتوحة بعد الكشف عن منح شركة فيليب موريس جلسة استماع سرية وغير معلنة في تحقيق برلماني حول تجارة التبغ غير المشروعة. وقالت رئيسة اللجنة الصحية أنيتا ديسايكس إن هذه الجلسة السرية تخترق الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وتقلل من جهود المنظمات الصحية العامة. دافعت إدارة أسواق كولز عن التزامها بتقديم أسعار عادلة للمستهلكين، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الفيدرالية يدين المجموعة بتضليل المتسوقين عبر تخفيضات وهمية ضمن حملتها الترويجية داون داون. وأثبتت المحكمة أن الشركة كانت ترفع أسعار السلع مؤقتا قبل خفضها إلى مستويات تظل أعلى من سعرها الأصلي وعرضها كخصومات خاصة. ووجد القاضي ميشيل أوبراين أن 13 حملة من أصل 14 شملها التحقيق كانت غير حقيقية.
7: Our priority has always been and will continue to be delivering value to our customers. This case highlights the importance of clarity for both retailers and customers alike.
1: أعلنت حكومة جنوب أستراليا أن المراجعة المستقلة للانتخابات ستشمل فحص عملية التصويت الخاصة بصوت السكان الأصليين في البرلمان، وتأتي هذه الخطوة بعد شكاوى من تعرض بعض الناخبين من السكان الأصليين للإساءة والتشكيك في هويتهم بمراكز الاقتراع، فضلا عن حرمان بعضهم من التصويت، حيث لم تشارك سوى نسبة 11% فقط من الناخبين المستهدفين. وأكد رئيس وزراء الولاية بيتر ماليوناوسكاس أن المفوض الانتخابي السابق توم روجرز يتولى التحقيق في هذه التجاوزات.
8: Mr. Tom Rogers, former head of the Electoral Commission in Australia, is having a good look and a review in all the elections that took place in March, and we keenly await the outcome of that review, and I know this will be something he actively examines.
1: كان هذا حصاد الأسبوع. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب زي الليل.

هو القرآن. هو القرآن سر المعجزات، ونبراس الهدى حبل النجاة. تنزل نوره الوضاء حقا، يمزق هديه ظلم الطغاة. به انطلق الرسول بفيض عزم، ينادي في رحاب الكائنات، ويرفع راية القرآن نورا، يضيء سناؤه وجه الحياة، ويبعث في القلوب لهيب شوق إلى الرحمن رب الخافقات، ويعلن سورة القرآن نهجا به اتضح السبيل لدى السرات. تألق مشعلا ينساب فيه جميع الخلق في شتى الجهات، يمهد للشعوب سبيل عيش رغيد ضمن هدي البينات، ويهديهم إلى الإسلام نهجا، ويرشدهم لفعل الصالحات، ويبعث فيهم الإيمان نورا يقودهم إلى مأوى التقاة، إلى الجنات في الأخرى نعيما مقيما للنفوس القانتات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك سنشرع إن شاء الله تعالى في تأملات في سورة القصص، وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن سورة النمل. وسورة القصص سورة مكية من حيث الجملة، إلا بعض آيات منها اختلف أهل الشأن فيها، والراجح مكيتها والعلم عند الله جل وعلا، وهي من أوائل ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أن أكثر أهل العلم يرى أنها هي السورة 49 نزولاً، نزلت قبل سورة الإسراء وبعد الشعراء والنمل. والشعراء والنمل قد مضى القول في اللقاء الماضي أن ترتيب نزولها كان متتابعاً بحسب وضعها في المصحف، أي أن القصص والنمل قبلها والشعراء قبلهما، ترتيبهم جميعاً في المصحف وفق ترتيب نزولهم. قال الله جل وعلا في أولها طاسين ميم: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. قبل أن نشرع في البيان هذا، نقول علاقة السورة سورة القصص بما قبلها من السورتين النمل والشعراء. فنقول قبل ذلك الإنسان قد يدب إليه الملل ويفهم خطأً أنه يقرأ كلام الله، وذلك أنه إذا كثر عليه قصص موسى عليه السلام ربما تجاوزه. والقصص القرآني لا ينظر إليه بهذا المنظار، فكلام الله جل وعلا لم ينزل للتفكه ولا للتسلية، ولكن الله جل وعلا وصفه بأنه موعظة وهدى وشفاء ورحمة لأهل الإيمان جملة. وعلى هذا ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا حكيم عليم عندما كرر وثنى خبر نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من موضع، لكن أسلوب القرآن أن الله جل وعلا ما أجمله في موضع يفصله في موضع آخر. فالله جل وعلا في الشعراء تكلم عن شأن موسى بين يدي فرعون فألقى عصاه قال وما رب العالمين إلى غير ذلك. أما ولادة موسى وسيرته وهو في الصغر فلم يتعرض الله لها في الشعراء إلا جملة، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فلم يذكر ما هي الفعلة، ولم يذكر كيف رباه فرعون، ولا كيف التقطه فرعون. وهذا الإجمال الذي ذكره الله جل وعلا في الشعراء فصله تبارك وتعالى في القصص، فجاء ذكر موسى عليه الصلاة والسلام في الشعراء والنمل والقصص متوافقاً، ما يجمل في موطن يبين في موطن آخر. ولا يعقل أن مؤمناً يعلم أن هذا كلام الله ثم يعرض عنه من باب أنه مكرور، ولكن يعلم أن الله جل وعلا نزل كتابه مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا وقلوبهم، كما أخبر سبحانه وتعالى في آية الزمر. والمقصود من هذا أن هذا الاستصحاب في النظر إلى القرآن أمر مهم قبل الشروع في التفسير. فنقول إنما أجمله الله جل وعلا في الشعراء والنمل فصله جل وعلا في سورة القصص. اكتسبت هذه السورة تسميتها من قول الله جل وعلا: فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. والمعنى أن القصص المقصود بتسمية السورة به هو ما قصه موسى عليه السلام على العبد الصالح في أرض مدين عندما أخبره بشأنه وأيامه وقتله في مملكة فرعون، هذا مجمل ما سميت به السورة. قال ربنا وهو أصدق القائلين: نتلو عليك، أي على النبي، وأنا سأتكلم من أول السورة إلى انتهاء وعد موسى مع العبد الصالح، لأن هذا لم نتعرض له في الشعراء والنمل. أما ما كان من مناجاة الله وتكليمه لموسى وما وقع بين يدي فرعون فهذا تكلمنا عنه سالفا كما بينا. قال الله جل وعلا: نتلو عليك أي أيها النبي من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، حتى تتضح الأمور لأهل الإيمان. لماذا؟ لأن الطغيان الذي واجه به فرعون أصحاب موسى وموسى هو نفس الطغيان الذي واجهت به قريش محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحالك وحال أتباعك كحال المؤمنين مع موسى ضد فرعون، فالحالة من حيث الجملة واحدة، إلا أن قوم فرعون كانوا يفئون إلى ملك يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ويعبدونه من دون الله، ولم يكن هذا موجودًا عند قريش، لكن التعامل بينك وبينهم كان شبيهًا بالتعامل ما بين موسى وفرعون وآله. فلهذا قال الله جل وعلا لنبيه تطمينًا له وإخبارًا بأن العاقبة لأهل التقوى، قال له جل ذكره: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض علوًا على غير حمد، وجعل أهلها شيعًا، يستضعف طائفةً منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، حتى يدوم لفرعون الأمر جعل الناس طبقات، ثم إن الطبقة المحيطة به جعلها شيعًا أي متفرقة، فهي تتصارع فيما بينها للقرب منه، فإذا هلكت طائفة وغلبت ظهرت طائفة أخرى، فيكون ذلك سببًا في استدامة ملكه أي فرعون. وثمة طائفة أخرى غير التي قربها وغير التي جعلها تتناحر، جعلها مستضعفة يستعبدها، وهي طائفة بني إسرائيل. وهذه الطائفة جعلها فرعون على قسمين: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يذبح أبناءهم خوفًا من أن ينشأ من هؤلاء الغلمان من يكون زوال ملكه على يديه كما أخبر بالرؤيا، ويستحيي نساءهم. معلوم أن فرعون لا يستبقي النساء لأنهن كبيرات، لكنه يستبقي الصغيرات أي الإناث من المواليد. والمقصود من ذلك الذكر هنا باعتبار المآل، وهو أسلوب تعرفه العرب في كلامها. قال الله جل وعلا: إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا تعصر لأنها سائلة، لكن المقصود باعتبار ما سيكون. فقول الله جل وعلا: ويستحيي نساءهم، أي يستحيي الإناث الصغيرات، يستبقيهم أحياء حتى يصبحوا نساء فيخدموا فرعون وآله. قال الله جل وعلا: إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فأخبر الله جل وعلا أن فرعون وهامان كانوا يحذرون من بني إسرائيل، فالله جل وعلا أراد بذلك كله زوال ملك فرعون، ذهاب الإفساد عن الأرض، علو بني إسرائيل، تمليكهم الأرض، إلى غير ذلك مما سطره الله جل وعلا في كتابه، وهو ظاهر بين. قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى، والوحي هنا وحي إلهام، أي شرح الله جل وعلا صدرها لذلك الأمر، وليس وحي ملك، لأن وحي الملك يقتضي النبوة، والنبوة لا تكون في النساء قطعا، وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا قبيحا في الفعال، فلا يكون الأنبياء إناثا قطعا بإجماع المسلمين. فالوحي هنا وحي إلهام. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى، أوحى الله جل وعلا إليها أمرين ونهيين وأعطاها بشارتين، فقال ربنا وهو أصدق القائلين: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فأمرها بإرضاعه حتى يتقوى قبل أن ينزل اليم، فإذا خفت عليه من جنود فرعون المتتبعين لكل من يولد من الغلمان فألقيه في اليم، وإلقاؤه في اليم مظنة هلاك، لكنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا له، والله جل وعلا له جند لا يعلمهم إلا هو. قال الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ونحن مؤمنون أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض، وما دام بيده جل وعلا مقاليد السماوات والأرض، فقطعًا أنه جل وعلا يسخر ما شاء لمن شاء، يسخر ما شاء ومن شاء لما يشاء جل جلاله. فالله جل وعلا جعل من ذلك اللبن قوةً لموسى، وجعل من ذلك التابوت حفظًا لموسى، وجعل من اليم جندًا له تبارك وتعالى يحمله من بيت أمه إلى قصر فرعون، وجعل من قلب امرأة فرعون جعل فيها حنانا ليكون جندا سببا في حفظ موسى، وجعل من شفتي موسى عليه السلام أنها لا تقبل الرضاع حتى يعود إلى أمه وكل ذلك مما يجعله الله جل وعلا تسخيرا لمن شاء من خلقه، فلا يعقل بعد ذلك أن يتوكل عاقل منصف على غير الله جل وعلا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لا تخافي أن يهلك، أن يضيع، أن يقتله فرعون، ولا تحزني على فراقه، ولا بد من تعليل. فلهذا قال العلي الكبير في التنزيل: إنا رادوه إليك، هذه البشارة الأولى، وجاعلوه من المرسلين، هذه البشارة الثانية، وهذا وعد من الله جل وعلا لأم موسى. وقد أوفى الله جل وعلا بعهده، ومن أوفى بما عهد الله جل وعلا عليه، ومن أوفى بعهده من الله. ففعلت أم موسى ما ألهمها الله جل وعلا أن تفعله، أخذت ابنها وضعته في تابوت، ألقته في اليم كأم موسى على اسم الله تحملنا وباسمه أخذت في اليم تلقينا، حملته أمواج البحر بأمر الله، وصل إلى شاطئ فرعون. قال الله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لام العاقبة عند قوم، ولام الصيرورة عند آخرين، والمعنى غير بعيد. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خاطئ اسم فاعل من خطيا، لمن يعنى باللغة، واللغة مفتاح القرآن. خاطئ اسم فاعل من خطيا على وزن فرحة، والمصدر منها خطئ بكسر الخاء وسكون الطاء. قال الله جل وعلا: إن قتلهم كان خطئا كبيرا، وليس خطأ، إن قتلهم كان خطئا كبيرا. والخطيئة هي الإثم، والخطيئة هي الإثم والذنب. فخطئ بمعنى أثم، خطئ هنا بمعنى فعل إثما. فالله جل وعلا يحكم هنا أن فرعون وهامان كانوا خاطئين، أي كانوا آثمين. أما أخطأ غير خطيا، فاسم الفاعل منها مخطئ، ولا تعني الإثم، وإنما تعني ضد العمد، ضد العمد. قال الله جل وعلا: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن فيما تعمدت قلوبكم. فجعل جل وعلا الخطأ هنا ضد العمد، والخطأ ضد العمد لا يقع فيه إثم، لا يلزم منه أن يكون إثما. شخص تريد أن تهديه شيء فأهديته شيئا آخر، هذا وقع خطأ ولا يتعلق به إثم، فهذا غير ما قال الله جل وعلا فيه أنه خاطئ، مؤنثها خاطئة. ومن هنا قال الله جل وعلا: ناصية كاذبة خاطئة، أي آثمة. نعود لما نحن فيه. قال الله: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال ربنا بعد ذلك: وقالت امرأة فرعون، أي لفرعون، قرة عين لي ولك، أي بالنسبة لموسى. فجعل الله جل وعلا محبة موسى في قلب امرأة فرعون. وامرأة فرعون اسمها آسية بنت مزاحم، وهي إحدى نساء العالمين الذين شهد لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال. قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم. فهذه آسية لم يذكرها الله باسمها الصريح، ولكنه قال امرأة فرعون، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح باسمها الصريح. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا على الجانب الأول. على الجانب الثاني قال الله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اختلف العلماء في معنى فارغة، لكن المعنى من حيث الإجمال أن أصاب أم موسى الوله والحزن على ابنها، لأنها علمت أنه وقع في يد فرعون، فهذا دفعها إلى أن تبعث أخته. قال الله جل وعلا: وقالت، أي الأم لأخته، أي لأخت موسى شقيقته، وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أخباره وأثره. وليس المقصود بالأثر الأثر المحسوس، لأن موسى لم يكن يمشي، ولكن أخبار انتقال ذلك التابوت. وقالت لأخته قصيه. قال العلماء: فيه فائدة عظمى، أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الملك الغلاب، لأن الله جل وعلا وعد أم موسى أن يرد إليها موسى، ومع ذلك أخذت بالأسباب وأمرت أخته أن تتتبع أثره، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قال الله: وحرمنا عليه المراضع من قبل، وهذا مر معنا في تفسير سورة النمل، تحريم منع لا تحريم شرع، تحريم منع لا تحريم شرع. حرم الله على موسى المراضع، جعل الله شفتي موسى لا تقبل أي ثدي، مع أن الصبي أصلا في ذلك السن لا يفرق ما بين ثدي وآخر، وإذا جاع يشتد حاجته إلى الرضاع، لكن الله جل وعلا منعه أن يقبل الرضاع حتى يمكن ذأله من العودة إلى أمه، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. قال الله تبارك وتعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، هذا واحد، ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرجع موسى إلى أمه ترضعه بأمر من فرعون، وتأخذ على رضاعته أجرا، ولا يقدر على إمرار هذا إلا الله. نشأ موسى بعد ذلك، عاد إلى قصر فرعون، وهذا كله يسمى إيجاز حذف لم يذكره الله جل وعلا في كتابه. قال الله جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى، من موسى، واستوى هنا جاءت غير متعدية، غير متعدية إي لم يتبعها حرف يعديها إلى غيرها. واستوى في القرآن جاء على ثلاثة أضرب، جاء متعديا بالفعل على، ويعني العلو والارتفاع. قال الله جل وعلا: لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي علوتم. وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وتعدى بالحرف جر إلى، والمقصود به التوجه والقصد. قال الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ولا يتعدى لا بعلى ولا بإلى، وهنا يعني الكمال والتمام والنضج، وهذا مراد الله هنا. ولما بلغ أشده واستوى، أي موسى، آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين، والله يهيئه ليحمل رسالة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم لا بد أن تمر أحداث تسوغ لموسى أن يخرج من أرض مصر من غير أن يدري أن ذلك سببا في تكليم الله له بعد ذلك ونبوته. قال الله جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي وقت هدوء الرجل وسكون المارة وعدم ارتياد من يعبر. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا إجمال، فصله الله بقوله: هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا من شيعته أي بني إسرائيل المضطهدين من فرعون وآله، وهذا من عدوه أي قبطي من أهل مصر الأصليين من قوم فرعون. هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يظهر والعلم عند الله أن الناس آنذاك كانوا يعلمون أن موسى من بني إسرائيل ولو نشأ في بيت فرعون، ولهذا قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته، دلالة على أن ذلك الإسرائيلي كان يعلم أن هذا موسى من بني إسرائيل، فاستغاثه طلب الغوث على الذي من عدوه. فقدم موسى وقد ملئ قلبه حنقا على ما يكون من اضطهاد بني إسرائيل على يد أهل مصر. قال الله جل وعلا: فوكزه موسى، وكز من؟ وكز القبطي. قال الله: فقضى عليه. فموسى هنا أراد الضرب ولم يرد القتل، أحسنتم، أراد الضرب ولم يرد القتل. والعلماء يقسمون القتل عند جمهورهم إلى ثلاثة أقسام: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. فقتل العمد أن يضرب أحد أحد بآلة يغلب على الظن أنها تقتل، كمن يطعن بسكين أو يطلق طلقا ناريا أو يضرب في مقتل، فهذا قتل عمد يتعلق به حكما ثلاثة أمور بالإجماع: أولها الإثم، والثاني القصاص، والثالث أنه يحرم من الميراث. يتعلق بها إجماعا ثلاثة أحكام: أولها الإثم، والأمر الثاني القصاص، والأمر الثالث أنه يحرم من الميراث إن كان ممن يرث من المقتول، هذا قيد مهم. هذه الثلاثة اتفقوا عليها، بقيت واحدة الكفارة مع هذه الثلاثة، وهذا قال به الشافعي رحمه الله. ووجه الدليل عنده أن الله جل وعلا أوجب الكفارة في القتل الخطأ، فقال رحمه الله ما دام الله أوجبها في القتل الخطأ من باب أولى أن توجب في القتل العمد، هذا قول من؟ قول الشافعي. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا كفارة، ودليله أن الكفارة لا بد أن يجيبها الله بنص من كتاب أو سنة، ولا كتاب ولا سنة نعلمها توجب الكفارة. قال ابن المنذر رحمه الله صاحب كتاب مراتب الإجماع: وبما قاله أبو حنيفة نأخذ، لأن الكفارات نوع من العبادات، والعبادات لا بد في إيجابها من دليل من كتاب أو سنة، ولا نملك أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، هذا القتل العمد. أما قتل شبه العمد فأن يضربه بآلة يغلب على الظن أنها لا تقتل، فهو أراد الضرب ولم يرد العمد، كفعل موسى عليه السلام، فإن موسى تعمد ضرب الرجل لكنه لم يتعمد قتله، قال الله فوكزه، يسميه العامة اليوم جمع، وهي فصيحة لها أصل، بأن يجمع قبضته ويضرب بها، فهذا لا يقتل، لا يقتل في الغالب، هذا شبه العمد. وهذا ليس فيه القصاص، لكن فيه الدية مغلظة، فيه الدية ماذا؟ مغلظة. والحالة الثالثة ما يسمى بقتل الخطأ، وهذا قديما كان يحصل في الحروب عندما لا يكون تمييز بين الناس، كان يقتل المسلم رجلا مسلما يحسب أنه مشرك أو كافر كما عبر أخونا، فهذا قتل خطأ، ويقع في زماننا هذا اليوم كقتل دهس السيارات عياذا بالله وأمثاله، فهذا كله من قتل الخطأ، لأن الإنسان لم يقصد الضرب ولم يقصد الخطأ القتل من باب أولى، فهذا يترتب عليه أمران: الكفارة والدية، إلا أن الكفارة على القاتل، والدية على من؟ على العاقلة، والدية على العاقلة، والعاقلة هم عصبة الرجل، وعصبة الرجل هم من؟ قرابته من جهة أبيه. نعود للآية، قال الله جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال الله جل وعلا فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الفجائية على مذهب سيبويه، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى، نفس الرجل، لكن هذه المرة الأولى قال الله فاستغاثوا بهدوء، أما هذه المرة قال الله يستصرخه، يرفع صوته في الطلب. فموسى قبل الاستغاثة، قبل الدعوة، لكنه عنف الإسرائيلي أولا، قال الله جل وعلا فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. غوي يعني رجل شديد الإشكالات، تدخل في أمور لا تطيقها ثم تطلب من الناس حلها، إنك لغوي مبين. قال الله فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، ما زال موسى عليه السلام يعلم أن القبطيين مضطهدون لبني إسرائيل، فرغم أن الرجل هو نفسه، لكن موسى عليه السلام لم يأنف أن ينصر الرجل، فيظهر والعلم عند الله أن الرجل الذي تعمد موسى ضربه في هذه المرة قد بلغه مقتل القبطي بالأمس، فشاع الخبر على وجه بسيط، فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. الآن توسعت دائرة الخبر فوصلت إلى قصر فرعون، فاجتمع الناس، سماهم الله الملأ، والملأ في اللغة من معانيها الجمع من الناس الأشراف الذين يملكون الحل والعقد. قال الله جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة، وبيوت الملوك والأمراء في الغالب تكون في أقاصي البلدة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. قبل أن أبينها فائدة حياتية في حياتنا اليومية، تسمعون الناس يتوارثون، يقول بعضهم لبعض إذا شكوا في أمر المسألة فيها إن مأخوذة من الآية أن القوم ائتمروا على موسى فصدر الرجل قوله بقوله إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فأحد الأدباء خاف على صديق له من أحد الحكام كتب له ورقة بيضاء فيها إن، فقرأها الرجل فهمها أن المسألة فيها إن يعني من قول الله جل وعلا إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ففر هاربا ونجاه الله. نعود هنا، جاء هذا الرجل ويظهر أنه مؤمن آل فرعون والعلم عند الله، يسعى من شدة حرصه على موسى يسابق نفسه، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ولا يسمى مثل هذا العمل نميمة، لأن فيه كف الأذى والشر عن مسلم. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها أي من أرض مصر خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. أين توجه؟ أراد الله له أن يتوجه إلى تلقاء مدين، قال الله ولما أي حين توجه تلقاء مدين، قال ابن عباس لم يكن يملك موسى إلا حسن ظنه بالله جل وعلا وكفى به سلاحا في الملمات وزادا في الكربات. قال الله جل وعلا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه أي هداية، وقربه أي قربة، وأنعم عليه وأي نعمة، وأعطاه وأي عطية جل جلاله. فلما ورد ماء مدين كان أول ما وصل إلى أرض مدين وصل إلى العين التي إلى البئر التي يستسقي عندها الناس. قال ربنا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، ومر معنا أن أمة تكررت كثيرا في القرآن من معانيها الزمن، قال الله تبارك وتعالى يبين أن من معانيها الزمن، وادكر بعد أمة أي بعد مدة زمنية، وتأتي بمعنى الطريق، إن وجدنا آباءنا على أمة أي على طريق معين، والرجل الجامع لصفات الخير إن إبراهيم كان أمة، وتأتي بمعنى الأمة القوم من الناس رجالا ونساء وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وتأتي بمعنى الجمع من الرجال، وهي هنا قال الله جل وعلا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أي على الماء أمة من الناس يسقون أي رجالا يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، الذود المنع، تذودان ماذا؟ تذودان أغنامهما، الأغنام ترغب في السقيا والفتاتان تمنعانها، فتعجب وهو وحيد غريب طريد له 7 أيام يقول العلماء لم يأكل شيئا، صفوة الله جل وعلا من خلقه يوم ذاك، لكن الحياة جعلها الله جل وعلا أطوار، والهمة التي في نفسه والمروءة التي في قلبه والشيم التي رب الله جل وعلا عليها أنبياءه والخلق العظيم الذي ساد به أولئك الأصفياء دخل وهذه حاله، فلما رأى حالهما رق لهما وقدم إليهما يقول ما خطبكما، ولا يطيل في الكلام حتى لا يظنان به السوء، قالتا أي الفتاتان لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لم نخرج لنزاحم الرجال وإنما جينا للسقيا، والسقيا الآن موعدها الرجال حتى يصدر الرعاء حتى ينتهون ويخرجون ويبقى البئر خالية، وأبونا شيخ كبير وهذا السبب في خروجنا، وإلا الأصل أننا لا نذهب ولا نخرج، فلسنا خراجات ولا ولاجات وإنما نحن ربيبات حياة. قال الله جل وعلا بعد أن اقتنع موسى بما قالتاه فسقى لهما أي معنى الآية سقى الأغنام لأجلهما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل أحسن إلى المخلوقين وتضرع إلى الخالق يطلب الإحسان منه، والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال ربنا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فاعترف بحاجته إلى الله وبفضل الله جل وعلا عليه وأخبر بشدة فقره إلى ربه، وإنك لن تصل إلى المرحلة السامية في الغنى حتى تصل إلى المرحلة السامية في الافتقار إلى الله جل وعلا. ولا نقصد بالغنى غنى المال، ولكن الغنى أن تكون غنياً بالله عن كل أحد، وهذه منزلة من أعظم المنازل وأرفع الدرجات، ينالها كل من عظم فقره إلى الله جل وعلا، وأظهر للعلي الكبير مسكنته، وفاء إلى ربه ولجأ إليه وتضرع إليه، وأظهر لله حاجته وفقره ومسكنته إلى ربه، كان عزيزاً منيعاً بالله جل وعلا. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال الحي القيوم: فجاءته إحداهما، إحدى من؟ إحدى الفتاتين، تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وأعظم الأدلة الدالة على استحيائها أنها قالت إن أبي، حتى تنفي عن نفسها الريبة والشك، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فنحن لا نريدك في أمر موهوم. ويجب على الناس حين يتعاملون أن يكونوا واضحين في التعامل، فإذا خاطبت أحداً هاتفياً وغلب على ظنك أنه لا يعرفك، فعرفه بنفسك حتى لا يخطئ عليك، وعرفه بمرادك. لكن يحصل من بعض إخواننا الفضلاء يسألك عشرات الأسئلة وهو يقول: هل عرفتني؟ لقد نسيتني؟ يجعل معك نوعاً من المحاسبة. وإنما الأصل أن يتعارف الناس، يبين كل واحد لغيره مقصوده بوضوح. وقد بينا هذا مرارا في دروسنا، وقلنا إن محمدا عليه السلام وجبريل عليه السلام لما طرق أبواب السماء كان جبريل يطرق باب السماء ويستأذن، فيقول له الملك: من أنت؟ فيقول: أنا جبريل. وهو جبريل أفضل من الملك، فيقول: هل معك أحد؟ فيقول: نعم، معي محمد صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود يجب أن يكون الوضوح شائعا بين الناس. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، أخبر موسى بكل وضوح ذلك العبد الصالح الذي اختلف في من هو، هل هو شعيب أو غيره. والذي يترجح عندي والعلم عند الله أنه غير شعيب النبي المعروف، لأنه يبعد تماماً أن تكون تلك الأمة المؤمنة تأذن لابنتي شعيب أن يسقيا له الغنم، وتمتنع تلك الأمة المؤمنة التي نجاها الله عندما أهلك أرض مدين لا تخدم نبيها بأن تسقي له، هذا بعيد ومحال. كما أنه يظهر أن ما بين شعيب عليه السلام الذي بعثه الله إلى مدين وما بين موسى ردحاً كبيراً من الزمن، أكثر من 1000 عام. فعلى هذا نقول إن الراجح والعلم عند الله أن العبد الصالح والد الفتاتين لم يكن شعيبا عليه السلام، ولم يصرح القرآن بهذا، ولو صرح لآمنا به وقبلناه قطعا، لكنه قول للحسن البصري رحمه الله. قال الله جل وعلا: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا غريب، وهو في أمس الحاجة لمن يأويه، ونحن ضعفاء في أمس الحاجة لمن يقوم بصغاية الغنم، فتنشأ عن ذلك مصلحتان: مصلحة لموسى، هم لا يعرفان أنه سيكون نبيا، ومصلحة لنا، وزواجه من أحدنا أي من إحدى الفتاتين سيقطع باب الشك والريبة وظنة ومظنة الناس، ويغلق الأبواب في وجه الأفاكين. فالمسألة تنشأ عنها فوائد جمة للاثنين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذه القوي الأمين ننيخ المطايا عندها. كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك ضعف الأمين وخيانة القوي. يفتح أحدنا متجرا يريد من ورائه رزقا، فيأتي برجل جلد يحسن المعاملة والبيع والشراء، لكنه سراق، فهو ينفعه في القيام بأمر المحل والمتجر، لكنه يسرق مال سيده، فوجدت فيه القوة ولم توجد فيه الأمانة. ويأتي بآخر أمين، تجعله كاتبا، تجعله عاملا، تجعله من خواصك أمين جدا، لكنه لا يحسن حلا ولا عقدا، ولا يقيم للشيء الذي وضعته فيه قدرة على النفع أو دفع الضر بعون الله، فهذا أمين لكنه ضعيف. وهذا السبب موجود في الناس لأسباب عدة، لكن من أهم أسبابه أن الناس غالبا لا تفقه مسألة كيف تقتدي، لا تفقه مسألة كيف تقتدي. ونرتب على هذا قولا مهما جدا، وهو أن الإنسان إذا نظر في النصوص التي فيها مدح لصالح الأسلاف رحمة الله تعالى عليهم فلينظر إليها نظرة شمولية لا نظرة أحادية. فإذا قرأت عن بكاء عمر اقرأ عن قوة عمر، وإذا قرأت عن قوة عمر لا تغفل بكاء عمر، وإذا قرأت أن أبا بكر كان رجلا أسيفا يبكي في المحراب فاقرأ عن أبي بكر أنه قاتل المرتدين وحمى حوزة الدين، وإذا قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذلك الصحابي الذي رأى الرؤيا في المنام أنه سمع الأذان قال إنها رؤيا حق لكن ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، فيسلم تسلم الأمور إلى أهلها. وهذا لا يعني ضعف، ولكن القوة يجب أن تكون ملازمة للأمانة، القوة يجب أن تكون ملازمة للأمانة، فينشأ الإنسان بين يدي الله يبكي ويتضرع، وعلى الضعفاء والفقراء والمساكين يواسيهم ويمسح على رؤوسهم، وفي تجارته وعمله يأخذها بقوة، وفي تعامله مع أهل الكفر بأشد قوة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فينزل الأشياء منازلها. هذا الذي عناه الله جل وعلا بقوله على لسان إحدى الفتاتين إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمر لا يقبل على إطلاقه في كل حال، فمن أراد أن يقتدي بصالح الأسلاف رحمة الله تعالى عليهم فليقتدي بهم على بينة وأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطى ما أعطى من ضعفاء الإيمان الذين أسلموا هو الذي سمل أعين العرنيين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قتل النضر بن الحارث وهو عائد من بدر، الذي قتل النضر هو الذي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكن كل شيء ينزل في مكانه ويتعامل مع السيرة العطرة والأيام النضرة ومع ما ترجم عن سلف الأمة بنظرة موازنة في حياتنا اليومية وفي تعاملنا مع الغير. إن خير من استأجرت القوي الأمين، ونجد معاناة عظيمة في تعاملنا مع الناس في فقه هذا الأمر، فأحيانا يوكل إلينا تدريس مواد ذات صبغة أدبية، ومعلوم أن الطلاب سيمتحنون في الأدب، فيريد الطلاب منا أن نقلبها تفسيرا ومواعظ، ويقول بعضهم لبعض أو في أنفسهم إن الشيخ تختلف شخصيته، فهو يقول شعرا ولا يعظ ولا من المترادفات المتتابعات، وهذا من عدم فقه للتعامل. كمدرس رياضيات يمن الله جل وعلا عليه بالالتزام، ونحن نفرح بالتزام أي مؤمن ثبتنا الله وإياكم على الهدى، فيأتي للحصة المقبلة لدرسه فيجعل الدرس كله مواعظ ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نعم لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لكن ليس هذا موطنه. ثم ادعو إلى الله بأنك تطبق الدرس، فالتلاميذ في آخر العام لن يسألوا عن تلك المواعظ، وإنما سيمتحنون في الرياضيات، فيجب أن تؤديها على أكمل وجه، فيكون امتحاننا لأبنائنا بحسب ما أعطيناهم. هذا مفهوم القوة والأمانة في شرع الله تبارك وتعالى. ورأت أم المؤمنين عائشة شبابا قد نكسوا رؤوسهم واحدودبت ظهورهم ويمشون ضعفا، فقالت من هؤلاء؟ قالوا نساك يا أم المؤمنين. قالت ما هؤلاء بنساك؟ لقد كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وهو الناسك حقا رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن عائشة. فهذا الفهم الحقيقي لدين الرب تبارك وتعالى، لا تخلط ما بين مواطن ومواطن أخر لا تجتمع، ولكن كل شيء له لباس، فإذا لبست لكل شيء لباسه عرفت كيف تقتدي. ولا يشقى بقعقاع جليس ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس. نعود، قالت يا أبت استأجر، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قبل العبد الصالح رأي ابنته وعرضه على موسى، قال إني أريد أن أنكحك أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج أي سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. سئل حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي الأجلين قضى موسى، فقال قضى أتمهما وأجلهما، قضى أتمهما وأكملهما أي قضى 10 سنين. وقد ورد في هذا حديث حسنه بعض أهل العلم رواه الحاكم في المستدرك، وروي أيضا عند الطبراني وغيره بسند حسن أن موسى عليه السلام تزوج صغرى الفتاتين. هذا ما يتعلق بنبأ موسى قبل أن يكلمه الله جل وعلا ويقربه ويدنيه عند أرض الطور، وهذا قد مر معنا في لقاءات ماضية. ثم قال الله جل وعلا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اختلف العلماء في من نزلت هذه الآية، فقال بعضهم نزلت في من كان على دين النصارى من أهل مكة مثل ورقة بن نوفل وأظنه بعيد، وقال آخرون على الشق الآخر قالوا نزلت في عبد الله بن سلام وأضرابه من اليهود، وهذا يعني أن الآية مدنية لأن عبد الله بن سلام أين كان؟ كان في المدينة. وقال آخرون وهو الذي نرجحه والعلم عند الله أنها نزلت في وفد من النصارى بعثهم النجاشي إلى مكة ليعرفوا خبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانوا 12 رجلا، فقدموا مكة فلما أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذا الدين قرأ عليهم صلى الله عليه وسلم سورة ياسين كاملة فبكوا لما قرئ عليهم كلام الله جل وعلا، وهم المعنيون عند طائفة من أهل العلم بقول الله جل وعلا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ولا ريب أن بكاء المؤمن عند تلاوة القرآن من أرفع درجات المؤمن عند ربه تبارك وتعالى، وقد كسى الله أولئك الأخيار ما كساهم من بكائهم عند تلاوة كلام الله جل وعلا. قال الله عنهم أولئك الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به أي بالقرآن، يؤمنون به أي بالكتاب الأول بالتوراة والإنجيل ويؤمنون بالقرآن، فلما آمنوا بالكتابين وبالنبيين أعطاهم الله أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وقد جاء في السنة 2 آخران يعطيهم الله جل وعلا أجرهم مرتين، قال صلوات الله وسلامه عليه 3 يؤتيهم الله جل وعلا أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول ثم آمن بي، وهذا الذي عنته الآية، وعبد مملوك قام بحق سيده وقام بحق الله فهذا يعطى أجره مرتين، ورجل كانت له أمة جارية مملوكة فغذاها ثم رباها وأدبها ثم أعتقها ثم تزوجها فهذا له أجره عند الله جل وعلا مرتين. قال الله جل وعلا أولئك يؤتون أجرهم مرتين، ثم ذكر الأسباب وهي 8، قال سبحانه بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، كلمات فصل فيما يفرقهم بينهم وبين أهل الكفر. وظاهر الأمر أن أبا جهل وأصحابه لاموهم على الإيمان فردوا بفصل الخطاب: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان له 4 أعمام أحياء: العباس وحمزة وأبو لهب وأبو طالب. فأما العباس وحمزة فحمزة أكرمه الله بأن أسلم أولا وكنيته أبو عمارة، وأما العباس فلم يسلم إلا متأخرا، وأما أبو طالب وأبو لهب فكلاهما مات على الكفر. أما أبو لهب فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقه أنزل الله سورة المسد، وأما أبو طالب فقد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه وآزره وقال في نبينا لامية شهيرة تسمى بلامية أبي طالب، ومما قاله فيها: وأبيض يستسغى القمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وهي قصيدة لامية طويلة قالها أبو طالب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار ما جرى ما بين بني هاشم وخصومهم. فأبو طالب هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته. قال العلماء: أجمع المسلمون على أن آية القصص هذه إنك لا تهدي من أحببت نزلت في شأن أبي طالب، وأن النبي كان حريصا على أن يسلم عمه، وفي موت مرض عمه الذي مات فيه اجتمع عنده أنداد قريش، والنبي يحرص على الإيمان به وأنداد قريش يحرص على أن يضلوه. قال: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان أبو طالب يقول: لولا حذار المسبة وخوفي أن أترك دين الأشياخ من قبل عبد المطلب وعبد مناف لأقررت عينك بها. ثم كان أولئك قرناء السوء من حوله يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم إنه ختم الله له بأن قال: بل أنا على ملة عبد المطلب. فمات على الكفر وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والهداية بيد الله. والشيعة يذهبون إلى أن أبا طالب مات على الإيمان ويعدونه من كبار الصحابة، لكن الحق الذي لا محيد عنه أننا والله لو علمنا أن أبا طالب آمن لفرحنا أكثر من فرحنا بإيمان آبائنا، ولكن أبا طالب مات على الكفر، وهذا أمر قضاه الله وقدره، ونحن لا نملك أمرا أن نبدل أمرا قضاه الله وقدره. وخيرة الله لنبيه خير من خيرتنا له، وما اختاره الله لأبي طالب الله أعلم به. فالله جل وعلا لا يهلك عليه إلا هارك، ولا ندخل ما بين الله وبين خلقه، لكن نقول إن أبا طالب مات على الكفر، دل على هذا القرآن، وأجمع نقلة السنة على صحة هذا الأمر. وقد قال بعض العلماء: لم تختلف النقلة عن أن هذه الآية نزلت في حق أبي طالب وأنه مات على الكفر، ونحن نعلم أن أبا طالب كان نصيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه في نعلين من نار، وإنه لأهون أهل النار عذابا، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، أي لأبي طالب. والمقصود من هذا أن يعلم أن الهداية خاصة وعامة، فالهداية العامة ما أبانه الله جل وعلا في كتبه وعلى ألسنة رسله من بيان الحق للناس: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما الهداية الخاصة فهي نور يضعه الله جل وعلا في قلب من يشاء، لا تملك أنت وضعه، بل لا تملك أنت أن تثبت نفسك على الدين، فكيف تملك أن تعطي غيرك الدين؟ لكنها أسباب يجعلها الله جل وعلا تمضي، والهادي هو الله جل وعلا وحده. ختم الله لي ولكم بالإيمان إلى الممات. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. هذه الآية تكلم فيها العلامة ابن القيم كلاما جميلا مجمله وما قاله غير من المفسرين ينطلق فيما يأتي. الله جل وعلا خلق الخلق جملة، واختار جل وعلا ما يخلق، وهذا ليس مقصودا بالآية، لكن المقصود بالآية ما بعد. قال الله وربك يخلق ما يشاء، هذه الأولى، ويختار، أي يختار ممن، يختار ممن خلق، يختار ممن خلق. قال أهل العلم خلق الله السماوات سبع، وجعل السماء السابعة، اختارها جل وعلا لأن تكون موطنا لملائكته المقربين من حملة العرش وغيرهم، لأنها قريبة من ماذا؟ قريبة من العرش، قريبة من الله. واختار الأرض، خلق الأرض واختار منها الكعبة موضعا لقبلة أوليائه، واختار مكة موضعا لعباده.

ولا يسأله مخلوق عن علة فعله كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله. ومن هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تختار أو أن تلجأ في صلاتها إلى ما عرف فقهيا بصلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة ركعتان من غير الفريضة، ركعتان من غير الفريضة، يقول المرء في ختامها قبل السلام أو بعده: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن في الأمر كذا وكذا خيرا لي في أمر ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن الأمر كذا وكذا ليس لي فيه خير في أمر ديني ولا دنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كنت. وقد قال بعض العلماء، ولا أعلم في هذا نصا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستحسن أن يقرأ الإنسان في ركعتي الاستخارة هذه الآية التي بين أيدينا، آية القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وآية الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن أحب إلي ألا تلتزم هذا الفعل لعدم ثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن فعلته بين الفينة والفينة أرجو الله جل وعلا أن يكون لا حرج عليك. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة الكريمة بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اختلف في هذه الآية مع اتفاقهم أن كلمة معاد هنا نكرت للتهويل والتعظيم، ثم اختلفوا ما المقصود بالمعاد، فمنهم من قال إنه الجنة، ومنهم من قال إنه الآخرة عموما، ومنهم من قال إنه الموت وهو بعيد. والأرجح والعلم عند الله أن المقصود بالمعاد هنا مكة، وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية المباركة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة الدليل الذي كان معه حاد به عن طريق المدينة حتى لا تتبعه قريش، فلما اطمأنوا عاد به إلى الطريق المعروف ما بين مكة والمدينة. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة وعرف الطريق الذي هو أصلاً الطريق الكائن ما بين مكة والمدينة، حن صلى الله عليه وسلم إلى مكة واشتاق إليها، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. والمعنى أن هذا معجزة لك وإطمئنان لشخصك وتسلية لقلبك أن ما تركته وراءك واشتقت إليه سيردك الله جل وعلا إليه، ويمكنك من نواصي الضالين الذين أخرجوك من ديارك وبلدك. فتصبح هذه الآية على هذا المعنى مكية باعتبار أنها نزلت قبل الهجرة، وسفرية باعتبار أنها نزلت في السفر في الطريق، والقرآن منه ما نزل في السفر ومنه ما نزل في الحضر، ومنه ما نزل بمكة ومنه ما نزل بالمدينة، ومنه ما نزل في السماء ومنه ما نزل في الأرض، ومنه ما نزل في غار كقول الله جل وعلا: والمرسلات عرفا فإنها نزلت في غار في منى كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه في أيام الدعوة الأولى. وهذه الآية التي بين أيدينا سفرية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا تقسيم بسطه العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مواضع عدة من كتب التفسير. والذي يعنينا إن الله يقول لنبيه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الرب الذي أكرمك بالقرآن وأنزله عليك وألزمك بتلاوته وعلمك إياه سيردك إلى الموطن الذي اشتقت إليه منصورا ظاهرا يمكنك من نواصي الضالين. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إن أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. هذا إثبات للتوحيد. كل شيء هالك إلا وجهه، هذه تكلمنا عنها كثيرا، لكن نختم بها درسنا هذا.

0: إنه لا يرقق القلوب شيء ولا يجعلها قريبة من الله أمر أعظم من علمها بالله جل وعلا. ولا أحد أعلم بالله من الله، والله جل وعلا وصف نفسه بصفات وهو جل وعلا أعلم بذاته، فنحن نؤمن بما وصف الله جل وعلا به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم دون أن نكيف ذلك أو نعطله أو نؤوله أو نشبهه، ونجعل مرد علمه إلى الله. وهذه الآية التي بين أيدينا فيها إثبات لصفة الوجه لربنا جل وعلا، ولا ريب أن لربنا جل وعلا وجه ليس كالوجوه، كما أن عطيته جل وعلا ليست كسائر العطايا، وأن أسماءه ليست كسائر الأسماء، فإن وجهه جل وعلا أكرم الوجوه ليس كسائر الوجوه. والله جل وعلا يسأل باسمه الأعظم ويسأل بوجهه الأكرم، وقد قال الله جل وعلا هنا كل شيء هالك إلا وجهه، وقال في سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنعت الله جل وعلا وجهه العلي بأنه ذو الجلال والإكرام، ونحن معشر المؤمنين نؤمن أن وجه الله جل وعلا وجه كريم، وأن من أعظم النعم وأصخى العطايا التي لا يعدلها شيء هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وأن الله قال وهو أصدق القائلين وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وأنه لا عذاب على أهل النار أعظم من كونهم محجوبين عن ربهم جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللهم إنا نسألك بوجهك الأكرم وباسمك الأعظم أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله حول تأملات في سورة القصص. ما بقي من الوقت قبل الأذان وبعده نخصصه إن شاء الله تعالى
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 22 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم الشكور. الحقيقة أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض وكفى، فأنت ما عرفته، لأن الإيمان بوجود الله يكاد يكون قاسما مشتركا بين كل الناس. يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى الذين عبدوا الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا أقررت بوجود الله عز وجل فأنت لم ترتفع عن أي مستوى من مستويات الناس العاديين، ولكن معرفة الله تقتضي أن تعرف أسماءه. وما من معرفة لها علاقة وشيجة بحياتك الدنيا وبمآلك إلى الآخرة كمعرفة أسماء الله الحسنى. فكلما ازددت معرفة به ازددت حبا له، وازددت استقامة على أمره، وازددت عملا صالحا تتقرب إليه، وازدادت سعادتك في الآخرة. إذن شيء خطير جدا أن تتعرف إلى الله من خلال أسمائه الحسنى. اسم الشكور ثابت بالقرآن الكريم. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وفي آية أخرى، هذه في فاطر، وفي آية أخرى في سورة الإسراء: وكان سعيهم مشكورا. مشكور اسم مفعول، من الشاكر؟ هو الله عز وجل. وفي آية ثالثة في سورة النساء: وكان الله شاكرا عليما. إذن شكور وشاكر ومشكور. المشكور هو العبد، والله سبحانه وتعالى شاكر وشكور. الآن ما تعني كلمة شكرة باللغة؟ هي الشكور مبالغة من شكرة، ودائما أسماء المبالغة إذا اقترنت بأسماء الله الحسنى فتعني إما عدد الشكر أو حجم الشكر. أما حجم الشكر تعيش أنت في الدنيا لسنوات معدودات، سنوات قد تزيد على 60 سنة، على 70، فيهبك الله إذا أطعته في هذه السنوات المعدودات يهبك حياة أبدية لا تنقضي. وكلمة أبد، هذه كلمة قد لا ننتبه إلى معناها. أنا أخاطب الأخوة الرياضيين، يعني من درسوا الرياضيات، لو أن واحدا في دمشق والأصفار بين الصفرين مليمتر، والأصفار إلى حمص، إلى حما، إلى حلب، إلى أنقرة، إلى موسكو، إلى القطب الشمالي، إلى المحيط الهادي، إلى القطب الجنوبي، إلى إفريقيا، إلى حتى عادت هذه الأصفار حول الأرض إلى شمال الواحد. هذا الرقم كم هو؟ هذا الرقم واحد في دمشق والأصفار حول الأرض. لو وضع هذا الرقم صورة لكسر عادي وفي مخرج الكسر إشارة اللانهاية، هذا الرقم يساوي صفر بالرياضية، صفر. يعني أي رقم مهما بدا لك كبيرا إذا قيس إلى اللانهاية فهو صفر. فأنت إذا عشت في الدنيا سنوات معدودات، وفي هذه السنوات المعدودات يعني أطعت الله عز وجل ونهيت نفسك عن الهوى وضبطت جوارحك وحررت دخلك وتعرفت إلى الله وجلست في مجالس العلم وتلوت القرآن وفهمت القرآن ودعوت إلى الله وأنفقت من مالك ومن جاهك ومن علمك وجاء الأجل، أنت إذا قست هذه الحياة المعدودة السنوات المعدودة إلى الحياة الأبدية فأنت ما فعلت شيئا. فمعنى شكور أنه يعطيك على الشيء القليل الشيء الكثير. يعني ممكن تصور، ممكن تدفع ربع ليرة سوري تشتري الحمرة على الطرفين، ممكن على الطرفين الطوابق والمخازن والمستودعات، ممكن والحريقة وطريق الصالحية والبحفة وحمرة بيروت وشارع بيكاديلي بلندن مثلا وشارع كذا بفرنسا باريس، ممكن ليرة على ليرة. يعني أنا أؤكد لكم أن كل عمل الإنسان إذا قيس بما أعد الله له من نعيم مقيم، والله أقل من هذه النسبة. والله هذه الشركات الكبرى في العالم اللي سمعت عن شركة قال في عنده فائض، يعني هم في حيرة من توظيفه، مليار دولار فائض ليس له وظيفة يوظف بها. في شركات كبرى بالعالم يعني ميزانياتها وأرباحها قد ميزانيات مجموعة دول. هذه الشركة تشترى بفرنك بليرة مثلا. أنا أقول لكم والله ولا أبالغ أن ما أعد الله للمؤمن من نعيم مقيم نظير ما يقدمه من طاعة لله في الدنيا. النسبة بين ما قدم وما سيأخذ أكبر بكثير مما أردت أن تشتري إحدى أكبر الشركات في العالم بليرة سورية. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، هذا معنى الشكور، صيغة مبالغة لإسم الفاعل. في عنا شاكر وفي شكور. صيغة المبالغة أنه يعطي اللانهاية، يعطي الأبد. يعني مرة سمعت أنه بعض القضاة أو القضاة في بلد معين ليس لهم رواتب، معهم شيكات مفتوحة، أي مبلغ يريده يأخذه. لو طلب مبلغ فلكي يأخذه فورا. طيب، معنى الشكور إذن أنه يعطي الشيء الذي لا نهاية له، الذي لا حدود له. يعني لما ربنا عز وجل قال في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حقيقة هذا الكلام نقرأه كثيرا ونردده كثيرا، ولكن لو وقفنا عند مدلول هذه الكلمة، كل واحد منا له دائرة مشاهدات. أخي أنت وين رحت؟ والله أنا رحت للبنان ورحت للأردن وعملت حج ورحت لمصر ورحت لقبرص بس في شخص يعرف أمريكا، يعرف اليابان، يعرف روسيا، يعرف إفريقيا، في شخص يعرف جنوب شرق آسيا، في شخص راح لأستراليا، في شخص راح للقمر، رواد فضاء. على كل دائرة المشاهدات إذا قيست بدائرة المسموعات لا شيء. أنت سمعان بالمريخ بس ما رح تلو، وسمعان بالمشتري، وسمعان بنجم القطب، وسمعان بالأسرة، وسمعان بسيبريا، وسمعان بالقطب الشمالي. دائرة المشاهدات إذا قيست بدائرة المسموعات لا شيء. أما دائرة الخواطر قد يخطر في بالك جبل طوله من هنا إلى الشمس، هذا خاطر. مدام خاطر ليس له واقع، قضية سهلة. قد يخطر في بالك إنسان إذا وقف على الأرض اقترب من القمر، طوله 300,000 كيلومتر، ممكن خاطر. فلما النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن ربه في الحديث القدسي قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا معنى الشكوف. نظير 63 سنة عشتون، راح من 20-18 حتى أصبحت مكلفا، يعني هذه السنوات المعدودة كل يوم 5 صلوات، كل ما رأت عينك امرأة غضضت البصر عنها، وكلما لاح لك مبلغ من شبهة قلت معاذ الله إنني أخاف الله رب العالمين. يعني مجموعة صلوات، مجموعة أيام صمتها، مجموعة مواقف خفت فيها من الله عز وجل، استحققت هذا العطاء الكبير. وربنا عز وجل قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. واحد قال لي كنت في بلد أجنبي ودعانا مدير الشركة، قال لي شيء يلفت النظر، دخلنا في غابة بقيت السيارة في الغابة تمشي ربع ساعة، هذه الغابة محيطة بقصره. الواحد لازم 100 متر 70 متر تقاوى فيهم، الغابة مساحتها 100 كيلومترات كلها غابة صنوبر، بالنصف في قصر كبير. ما تقول عنده بيت، عندك بيت ولا عندي بيت، هذا مو بيت، هذا ملك كبير، هذا لا يسمى هذا بيت، هذا يسمى قصر، وحوله حديقة كبيرة، غابة صنوبر. فربنا عز وجل قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله سمى ما أعد لك في الجنة ملكا كبيرا، هذا معنى الشكور. يعني شيء لا يقدر بثمن، شيء قليل جدا قدمته نلت به شيئا كثيرا. ومعنى شكور المعنى الثاني المعنى العددي، يعني لا يمكن أن تقدم شيئا لله عز وجل إلا ويشكرك عليه. ما دام عليه الصلاة والسلام، هذا أعتقد أبو لهب أو أبو جهل ما لي متأكد، جاء إلى النبي في الجاهلية قبل البعثة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طرق بابه، فتحت فاطمة الزهراء، كانت بنتا صغيرة، قال: أين أبوك؟ قالت: ليس هنا. فضربها، يعني بلا سبب. فلما علم أبو سفيان أن أبا جهل أو أبا لهب ضرب هذه الفتاة الوديعة الصغيرة لطمها على وجهها لأنها قالت: أبي ليس في البيت، فذهب إلى بيت النبي وأخذ فاطمة الصغيرة الزهراء وحملها على يده وتوجه إلى بيت أبي جهل وطرق الباب، فتح الباب، قال: اضربيه كما ضربك، يعني أراد أن يثأر لكرامتها وهي طفلة صغيرة. لما علم النبي ذلك رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لا تنسها لأبي سفيان، لا تنسها له، والله عز وجل لم ينسها له. مع أنه حارب النبي 20 عاما في النهاية أسلم، ولما أسلم وكان النبي كريما معه وحليما قال يا ابن أخي ما أحلمك وما أعقلك وما أوصلك وما أرحمك. ورد في بعض الكتب أن أبا لهب حينما علم بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أعتق جارية، فقال إن مما يخفف عنه العذاب يوم القيامة أنه أعتق هذه الجارية فرحا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. كل شيء محفوظ، يعني لو أنقذت نملة وكان الله شاكرا عليما. بجوز أنت تخدم شخص الخدمة لا يمكن أن يشكرك عليها إلا إذا عرفها. يعني أحيانا يكون شخص مريض تحمل هدية وبتتوجه له، مدخل البيت يأخذ منك ابنه وما بيبلغه، تقعد أنت منه. هل يعقل أن يشكرك هذا المريض؟ لك تفضل شكرا غلبت، ما حيحكي ولا كلمة، ما أدري لأنه كيف يشكر وهو لا يعلم. لذلك ربنا عز وجل وكان الله شاكرا عليما، لأنه يعلم أي عمل مهما بدا صغيرا. لو أنقذت فراشة، لو أنقذت نملة، لو رحمت إنسانا، لو ألقيت نظرة طيبة لإنسان خائف، لو طمأنت إنسانا، لو أطعمت إنسانا، كل شيء محفوظ عند الله. فكلمة الشكور إما لحجم الشكر أو لعدد مرات الشكر. كلمة اسم مفعول، اسم فاعل، شكور على وزن فعول، إما لحجم الشكر وإما لعدد مرات الشكر. الآن معنى الشكور باللغة، دائما اللغة لها أصل. قال الشكر في الأصل الزيادة، فلان شكير أي عياله صغار، وشكير الشجر ما نبت في أصلها من القضبان الصغار، وناقة شكيرة وشكرى إذا كانت ممتلئة الضرع، وشكرت الأرض إذا كثر النبات فيها، ودابة شكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف، وكل نبت يكتفي بالماء القليل فهو شكور. هذا ما ورد في كتب اللغة عن كلمة شكور. الآن الشكر في حق العباد له طريقان، والحقيقة ممكن أن نضيف له طريقا ثالثا. شكر باللسان وشكر بالعمل. أما ممكن نقول لن يكون الشكر لا باللسان ولا بالعمل إلا إذا عرفت النعمة. أساس الشكر المعرفة، إذا أنت تعرف ثم تشكر، لا تشكر ما لم تعرف، تعرف فتشكر. طيب اخترنا العمل، يعني مثلا شخص قدم لك بيت، وظفك، قدم لك شيء ثمين، كنت واقع في ورطة كبيرة أنقذك منها، ورأيت ابنه في الطريق. يعني إذا قدمت لهذا الصغير قطعة حلوى فهذه الحلوى في الحقيقة شكر لوالده، فأنت عبرت عن امتنانك من أبيه بإكرام ابنه. هذا بشكل مبسط. لذلك المؤمن إذا أفدى للعباد خدمات، إذا رحم العباد، أكرمهم، طمأنهم، أطعمهم، أسقاهم، كساهم، رحمهم، حينما تجدي معروفا لمخلوق كائنا من كان، لقطة، لجرو صغير، حينما ترى حيوانا قد مرض تأخذه إلى مستشفى بيطرية أو إلى طبيب بيطري، إذا أردت الحقيقة هذا هو عين الشكر، لأنك تعبر عن شكرك لله عز وجل وعن امتنانك له بخدمة مخلوقاته. وإذا أردت أن تعرف سر العمل الصالح في الدنيا، لماذا المؤمن يعمل الأعمال الصالحة؟ ليس لها تفسير إلا أنها تعبير عن شكر العبد لله عز وجل من خلال خدمة عباده. إذا نصحت زبائنك، نصحتهم نصيحة صادقة، فهذا شكر منك لله. إذا رحمت الناس، إذا عطفت عليهم، إذا أنصفتهم، إذا خففت من مآسيهم، إذا مسحت جراحهم، إذا أزلت خوفهم، إذا قدمت لهم المعونة، إذا فعلت أي عمل صالح، هو في الحقيقة تعبير عن امتنانك لله عز وجل من خلال عباده. ومألوف عند الناس بشكل واضح جدا أن تكرم الابن، أن تكرم الأب من خلال إكرام الابن. وكل واحد يعرف إذا كان شخص غالي عليك معه ابنه، يمكن الحد أدنى ترحب بالابن، كيفك يا عمو، شو اسمك أنت، بأي صف، وإذا معك سكرة تعطيها، وإن معك ألم ثقيل وهالإنسان له فضل عليك تتناول الألم. يعني شيء طبيعي جدا، بدك شيء يفش قلبك باللغة الدارجة، بدك هالإنسان اللي أكرمك تعبر عن امتنانك له، تلاقي بشر ابنه شكرنا. الله عز وجل غني عن العالمين، يطعم ولا يطعم، مستحيل أقدم هدية لله، مو عبد إطلاق، لكن ما في بوشك إلا عباده، بوشك كلهم عباده، حتى الكفار، حتى الذين أنكروا وجوده وعباده، إذا أحسنت إليهم عند الله محفوظة. يعني أنت مثلا طبيب جاءك مريض، المريض تعرفه أن شخص غير مؤمن بالله، ما في دين، ما له علاقة بنظر، هذا عبد لله أمامك، يجب أن تقدم له كل شيء، كل ما في إمكانك، لأنه عبد لله، بس يكفي، غير عبد لله، حيوان، حيوان يحتاج أن يأكل. والله في إن أخوان يعني هيك يطعمون بعض الطيور، بحس بلذة بسعادة، يشتري كيليين ثلاثة، شيء خاص للطيور، هالأسطوح بيحطهم، بيقول لي 700-800 طير بينزلوا بياكلوا، كأني عم بتغذى. شعور هؤلاء مخلوقات لله عز وجل، والله والله عز وجل غامرك لفضله، تحب أن تعبر عن شكرك لله من خلال خدمة هذه المخلوقات، أطعام طير أحيانا، أطعام قطة، معالجة جرو صغير. فلذلك المؤمن وهو يقود مركبته يحرص حرصا كبيرا على أن لا يدهس بها مخلوقا. يجوز لو دهس غنمة يفكوا رأبته أصحاب الغنمة، يوقفوا يقطعوا الطريق، حقت من ثلاث على هون طبعا. لكن مسكين إذا كان دعس كلب محلي يحاسبه، مئات

يعني أن تفهم أن تخدم المسلمين فقط، أو أن تخدم المؤمنين الأرقى، أو أن تخدم إخوانك بس أبناء جامعك، هذه نظرة ضيقة جدا جدا جدا ولا ترضي الله. يجب أن تخدم الخلق عامة. ما بتعرف، والله حدثني أخ يعني رجل منعم راكب سيارته الفخمة ماشي الطريق بين مدينة ومدينة، لقى شاب راكب دراجة مقطوع، هالجنزير مقطوع معه، هو له مكانته التجارية والاجتماعية وراكب سيارته الفخمة اللي حقق عشرات الملايين، وقف وصلح له الدراجة. فكان هذا العمل سبب إسلامه وإيمانه، ومن أخلص أخوانه صار لأنه صلح له الدراجة. هذا الشكر. الإسلام نظرته أممية، بس عنده نظرة ضيقة أنه هذا مسلم هذا غير مسلم، هذا مؤمن هذا من أخواننا هذا من جماعتنا، هي كلها عنعنات جاهلية، هذا عبد لله. إذا كنت فعلا تعرف الله هؤلاء عبيده. والله الذي لا إله إلا هو ما من مخلوق ترحمه. البغي بغي، والبغي معروف، رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فسقته، فشكر الله لها وغفر لها. القصة معروفة طبعا، الحديث الشريف غير القصة. بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فرأى بئرا فنزل فيها فشرب حتى ارتوى، فلما خرج رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، قال في نفسه لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. ثم نزل البئرة فملأ خفه ماء ثم وأمسكه بفيه ورقي البئر فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله أإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال في كل كبد رطة أجر. مرة بدي اشتري هيك مزرعة ناحية عفور فيها سمك، ما بيعرفوا صادوا السمكات بدي رأي ثاني ينظفهم، توقف بيطولوا ساعد السمك، أنا عذب مخلوق حتى يموتوا، بدي افتح البطن وهي طيبة. أيام شاهد بياعين يعني فراريج بيدبح الفروج بنزلوا بمي عم تغلي فورا في السماء، فإذا وجبت جنوبها، ليش الدين ضروري؟ هذا مخلوق، لكن هو قدم جسمه إليك فوق هذا المعروف، تحرقه بالماء تغلي. هلأ دبحه وحطه بالبرميل مثل عم يغلي غليان، الله كبير. قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الشكر. الحقيقة يا أخوان، إذا كان عرفت الله عز وجل ورأيت فضله عليك، والله أحيانا أقرأ هذه الآية وكان فضل الله عليك عظيما، والله أقرأها عشرات المرات لا أشبع منها، وكان فضل الله عليك عظيما، أوجلك من عدم. هل أفتح كتاب مطبوع سنة، أنت قديش عمرك فرضا؟ عمرك 30 سنة، يعني الآن نحن بالـ90، 30 يعني بالـ70، بالـ60 ولا؟ افتح كتاب مطبوع سنة 58 أثناء صف الحروف، أنت وين كنت؟ كان لك وجود؟ كان لك ذكر؟ كان لك حجم؟ كان لك جرم؟ كان لك أهمية؟ ما كنت موجود كلك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنعم الله عليك بنعمة الوجود، أعطاك صورة وصوركم فأحسن صوركم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الواحد يقولوا ابن برد بشار ابن برد خيط ثوب عند خياط أعور،

0: تبس السوق ضايق منه
1: لا أصير له طويلا وضع. قال له والله لأهجونك ببيت لا تعرفه مدحا أم ذما. فاسم هذا الخياط زيد. قال خاط لي زيد قباء يعني ثوب ليت عينيه سواء. خاط لي زيد قباء ليت عينيه مثل بعضهم يعني سواء. فيا ترى هذا مدح أم ذم؟ بصح مدح بصح ذم. ما عينتين وبالعينتين ترى البعد التالي. بعين واحدة حاول تضم إبرة صدق بتجي بيجي الخيط بعيد عن الإبرة 10 سنتي بظنه حيفوت فيها بعين واحدة. بالعينتين بتلاقي البعد الثالث. العينتين العملية دقيقة جدا. مرتكز خيال العينين في انزلاق بسيط جدا. هذا الانزلاق بعطيك البعد الثالث. عينين شكل. النبي الكريم كلما رأى وجهه في المرآة كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نعم. فأعطاك صورة أعطاك عقل أعطاك قلب ورئتين. قال لي واحد حكى لي بعض همومه. قلت له أنت لازم تحط صمام لقلبك. قال لا. لازم تغسل كلويك في أسبوعين. قال لا. قلت له عايش ملك أنت اللي ما له مضطر يحط صمام ويعمل عملية قسطرة في لندن يحط له 1,000,000 ليرة وما له مضطر يغسل كلويك الأسبوعين والآلة تعطلت ما تعطلت وما له مضطر يحمل غائطه بإيده وما له مضطر وما له مضطر يسجد لله ويقبل الأرض ويشكر الله عز وجل. هي المثانة. الكليتان تعملان بانتظام. المعدة والأمعاء القلب والرئتين الأوردة والشرايين الأعصاب الدماغ. نعم. إذن فقال إن العبد إذا أطاع ربه ثم إن الرب تعالى أعطاه الجزاء الأوفى كان ذلك شكرا للعبد. كيف آية الجزاء الأوفى؟ جاي آية الجزاء الأوفى. ثم الجزاء الأوفى يعني إلك عندي شيء ألم تأخذ كل حقك. هذا معنى الله شكور. الآن الشكر المفسر بالثناء يعني إذا عملت عمل طيب لك الجنة. أنفقت من مالك لك جنة عرضها السماوات والأرض. أنفقت من وقتك أنفقت من خبرتك من علمك عاونت أخلصت أتقنت عملك نفعت المسلمين يعني الحد الأدنى الأدنى يكون لك مهنة تتقنها وتأخذ سعر معتدل الحد الأدنى تنفع المسلمين. لكن شاري قماش محمي ستوك من اليابان خيطته قمصان أول لبسين شرط محمي هذا بيجي ستوك بربع قيمة بيجي الزبون ما حيكشفه ما حيمسك القماش يشده قميص مخيط مرتب أخذ حقه 150 ليرة لبستين عمل هيك صار شرطين. فأنت مؤذي. واحد اشترى طقم كنبات حتى وقت ضيوف أول سهرة إجلان قعدوا أو خفص رتب لعنده أذا خفص قال شو قعدتوا عليه بالغار شو قعدتوا عليه بالغار. يعني إذا واحد غش المسلمين غش الناس يكون أساء. يعني نعمك الحد الأدنى تتقن عملك وتأخذ سعر معتدل. قدمت خدمة المسلمين صنعت شيء واحد اشترى اللي إجرابه صوف حق الجوز 60-70 اشترينا على 3 لبسات فتحوا. شو السر؟ قال صوت براتو هذا الشرطي في إيطاليا بيعالجوها بيساوى غزل هذا الخيط تخانك ما بيلقى. فبتلاقوا جرابات اسماك والوان صادقة وكلها تتحقق 60-60 اللي بيغش خلق الله بده الله يفرمه فرم لسه. عم تضحك عليهم عم تبتز اموالهم. شخص فقير معاشه محدود صمد اشترى البدلة اول غسلة تلاقي صار البطانة بجهة وهي بجهة طبلت وزمت ما بدها تلزم. يعني فعملكم الحد الأدنى أن تتقن عملك وأن تأخذ سعر معتدل، والحد الأعلى حدث ولا حرج، تطعم الطعام، تعين الضعيف، ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكث العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي. ولا مرة أتحدثني قال لي واقف راكب سيارة وقصة قديمة أثناء أحداث لبنان، قال لي جاي من الهامة لقيت واحد بأيام البرد الشديد الشديدة، واحد واقف بدمار حامل طفل صغير ولافه بجاكيته، واقف جنبه امرأة، قال أنا وصلهم تعب مع سلي. طلع الطفل حرارته 41 وهذا أبوه هي أمه، ومن شدة خوفهم عليه وهم جايين من لبنان أثناء أحداث لبنان ساكنين ببيت في دمار ما بعثوا حدا بالشام، فقال ركبتهم بهالسيارة أخذتهم لعند طبيب مناوب عالجهم، أخذنا دواء من صيدلية مناوبة، رحنا على مستشفى ضربناه أعطى إبر للطفل. قال لي خلصت الساعة 4 الصبح، قال لي والله من الساعة 12 وحتى الساعة 4، قال لي بقيت يا أسبوعين يا ثلاثة مغموس بسعادة ما بتوصف. شخص ملهوف غريب ابنه مريض، وقفت له حملته أخذته على الطبيب عالجته، والله في بدنا سعادة نحن، بين إيديك السعادة، بين يديك إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. هلا كل واحد منا بيزوق لذة الأخذ، هو عم يقبض المصاري عم يعدهم بيرتبهم حسب الصور على الأرقام بدون جداد مثلا، بس ما في حدا ذاق العطاء للذة أكثر. العطاء تمسح جراح أسرة، شخص لهفان تحل له مشكلته، بلا مأوى أمنت له بيت، بلا زوجة زوجته، مريض دللته على طبيب مخلص ما غشه ما ابتز أمواله، له قضية بالقضاء دللته على محامي صادق ما دوبل عليه، أخذ من خصمه كمان وعطاه مذكرات ضعيفة حتى يعني. فإذا أنت عملت هيك ما بتعرف ما هي السعادة إلا إذا خدمت الناس. والله مرة سمعت تهجد، قال لي يا ربي لا يحلو الليل إلا بالتهجد لك، ولا يحلو النهار إلا بخدمة عبادك. أيام الإنسان بيركب مع واحد بيخدمه بيزور مريض بيعاون فلان، لا والله لأن أمشي مع أخ في حاجته. والله هذا الحديث لا أشفع منه، يقول عليه الصلاة والسلام يقسم والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. صيام شهر من صيام رسول الله، واعتكاف شهر لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. الشكر الثاني أيها الإخوة، قال أن تثني على الله، يا رب أنت اللطيف أنت الرحيم أنت القوي أنت الغني أنت الرؤوف، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يا غفار الذنوب يا ستار العيوب، أنت الذي تعطي ولا تسأل، تحلم ولا تعجل، لسانك ينطلق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا ربي الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعني إذا أثنيت على الله هذا شكر كمان. يا ربي لقد خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك عذائب. يعني إذا كان اللسان انطلق بذكر الله بالثناء عليه، يا رحمن الدنيا والآخرة أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بك من أن تنزل بي سخطك أو أن تحل بي غضبك، لك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي. الآن الشكر حكي، أول فعل خدمت حيوان، أنقذت حيوان، خدمت إنسان. وبلكم مرة ثانية، هذا اللي يقصر عمله الصالح على أسرته محدود، على أبناء حيه محدود، وعلى أخوان جامعه، بس أخوان جامعه، أما الباقي بجرمهم جرم. هذا من الأخوان، هذا أفق ضيق جدا. وهذا ما تلا قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. أنا أقول لكم، مؤمن من غير جامعك، من غير جماعتك، تراه مستقيما، تراه محبا لله، إن لم تحبه فلست مؤمنا. لما بتعمق انتماءك بس لجماعتك أنت طائفي، أنت عنصري، محدود الأفق. يجب أن تنطلق للناس جميعا، هذا المؤمن. ولكنها دعوة عامة، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. الإسلام للناس جميعا، ما في شيء يجب أن تعمل تحت ضوء الشمس، شيء مستور ما في بالإسلام، كل شيء واضح. خالق الكون، وهذا كتابه، وهذا منهجه، وهذه سنة نبيه. فأنا ألحق عليكم ألا يقتصر عملكم الطيب على من يلوذ بكم، على إخوانكم، على أبناء مسجدكم، لا، للناس كافة. ولا تدري في أي لحظة يشرق في نفس هذا الإنسان الذي أسديت إليه الجميل هذا الإيمان، لعل الله عز وجل يهدي بك وأنت لا تدري. يعني مثلا أبو حنيفة النعمان له جار مغني تارك صلاة شارب خمر، ما بغيموا لي طول الليل على العود، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وطعاني خلفي. مرة ما سمع شيء بالبيت، ما أنت في مشكلة، فقدوا لآب السجن لقضية، يعني يبدو قضية تموينية، في كان محتسب لأنه نفس الموضوع. فذهب إلى مدير السجن وشفع له، يعني مدير السجن طار عقله، لا، الإمام الأعظم عنده في المكتب، فأطلق إكراما له كل من ألقي القبض عليهم في هذه الليلة. هو أخذه ماشي، قال له يا فتى هل أضعناك؟ بوعناك؟ نسيناك؟ فكان هذا المعروف سبب توبته. ربي لكم، أنت شطارتك وبطولتك مو مع واحد مؤمن، مؤمن مستوي خالص مثل حكايتك، مثل سوندرة، تقعد مع واحد مؤمن أخي والله شو أثر فيه، هو لحاله متأثر، هذا مستوي. إذا كنت بطل بتقنع إنسان تارك صلاة، بتقنع إنسان في عنده شكوك بالله عز وجل، أي البطولة؟ تدخل على مجتمع المؤمنين عنصر جديد، وتقعد مع مؤمن ناضج فهيم ورع نقي، تحسوا عن الله لك والله بكي، طبعا بكي مستوي، لأنه هذا مثل حكايتك، أنت ما فعلت شيء. أما لو تقعد مع واحد ثلاث ساعات عدو، في شكوك، عنده شبهات، لا يعبأ بالعلماء، لا يعبأ بالدين، وبتقنعه، بتحلم عليه، بتعطيه الأدلة القطعية، يرى منك الخلق الحسن، على شهر شهرين ثلاثة بيقرب من الدين، بعدين بيصلي، بعدين بيتوب، بخدي معك على الجامع، بتلاقيه قاعد بالمسجد معه، هاي البطولة. بطولتك تفسد الناس على شيوخها، أو تفسد شيوخ على تلاميذها، لا، أنت مهمتك تحدث عنصر جديد في المؤمنين. فلذلك البطولة على قدر المشقة. مرة قلت لكم كلمة، قال رجل له دعوة إلى الله عز وجل، قال لواحد لك ابني المنيح مو عاوزك، المنيح ما له عاوزك، أنت عاوزك واحد ردي باللغة العامية، يعني إذا واحد فهيم وشاطر ومتفوق وورع وتقي ونقي، إذا أنت حكيت له عن الله أن بكيت، شو عملت معه؟ هو عنده مشاعر، عنده عواطف صادقة، فلما ذكرته تأثر. أما إذا كنت تقدر تقعد مع البعيدين، مع المنكرين، مع المتشككين، تعطيهم علمك وأدلتك وحجتك وتزيل عنهم كل الشبهات، وتأخذ بيدهم درجة درجة مرحلة مرحلة، تعطيهم تعاونهم تكرمهم حتى يحبوك، يقولوا حتى تنقل الإنسان من الشقاء للسعادة. هذا العمل الطيب. نعم. هلأ الشكر بالحسن والثناء. فالرب سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبده فقد شكره. أنت تحكي عن الله والناس يحبوك، يتكلمون عنك في غيبتك، هذا شكر الله لك. إذا أحسنت العباد يحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا كان أثنيت على الله عز وجل، الله بيقابلك بأن يحمل الناس على أن يثنوا عليك. لك سمعة طيبة، سمعة عطرة، أينما ذهبت وغادرت المجلس ما شاء الله، رجل صادق، رجل صالح، رجل محسن، رجل كريم، رجل فهي سمعة طيبة رأس مال كبير جدا. يعني من إكرام الله لك، من أعظم إكرام الله لك أن يلقي حب الناس في قلبي، حبك في قلوب الناس، أن يلقي هيبتك عند الناس، أن يحمل الناس على الثناء الحسن عليك. الآن الإمام الغزالي له كلمة، قال إذا كان الذي أخذ فأثنى شكورا، فالذي أعطى وأثنى أولى أن يكون شكورا. اللي أبض الأبض قال له شكرا، فاللي أعطاك وبعد أن أعطاك وسمع ثناءك أثنى عليك، أيهما أحق أن يكون شكورا أكثر؟ الله سبحانه وتعالى. الذي أخذ فأثنى على الله يعد شكورا، أما الذي أعطى وأثنى على هذا مرتين شكره، مرة أكرمه في عطاء مادي ومرة أثنى عليه عند الخلق. لذلك ما ذكرني عبدي في نفسه، وحقل الله الله الله، ذكر الله في نفسه، دعاه في نفسه، أثنى عليه في نفسه، إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، وما ذكرني عبدي في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. أنت حكيت بين 5 طلاب، الله عز وجل خلى 300 واحد قاعدين، وإجت سيرتك وقام واحد حكى عنك حكي، شو الحكي؟ اتعطر فيك المجلس. أنت ما حكيت قدام 5، الله شكور. أنت أثنيت على الله قدام 5 أشخاص من عامة الناس، الله عز وجل أثنى عليك أمام علية القوم. ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا ذكرني عبدي في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. أي شكور. إن عملت بعاملك بالإحسان شكور، وإن تحدثت عن الله عز وجل بعاملك بالعرفان فهو شكور. الآن الشكر يتوجه لمن؟ إما إلى الخالق وإما إلى المخلوق. الآن شكر الخالق مستحيل. ليش؟ هذا أول موضوع. قال لأن شكر النعمة مشروط بمعرفة هذه النعمة، وما دامت معرفة النعمة مستحيلة فالشكر مستحيل. والدليل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعرف قريب لي طالب طب صف رابع، صحته جيدة جدا، على كل خد وردة، أصابه فقر بالدم، فقر غذاء درجة أولى، من طبيب لطبيب لطبيب لطبيب، تموا 6 شهور. بعدين في طبيب قال لهم لعل الطحال في له مشكلة، فأخذوا عينة منه وفحصوا. ماذا في الطحال؟ الطحال هو في الأصل مقبرة لكريات الدم الحمراء، فصار هذا الطحال يأخذ كرية حمراء طيبة يموتها حتى يحطها بالمقبرة عنده، مثل مقبرة بنيناها جديد بس ما في موتى، تعالوا هون اتلوه حطوه من نستخدمها المقبرة البور فاضية كلياتها. هذا الطحال عبارة عن نص قيت لحمة، مهمته معمل كريات دم حمراء ومستودع للدم ومقبرة للكريات الحمراء. فاختلت وزنه قليلا، صار يأخذ كريات حمراء حية ويدمرها ليحللها ويأخذها إلى الكبد والدم. فتوفي قريب. ما مرضه؟ نشاط في الطحال زائد، هذا مرض. فأنت كم نعمة في عندك؟ إذا بدك تعمل إحصاء الطحال والكلي والكظر، مركز التوازن، مركز التوازن السوائل، مركز مراكز عندك في جسمك. إذن ما دمت، ما دام يستحيل عليك أن تعرف نعمة الله كما هي، إذن يستحيل أن تشكر الله حق الشكر. لهذا ماذا قال النبي؟ سبحانك لا نحصي عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. مستحيل. أي واحدة. الثانية، الشكر نعمة من الله، فأنت تشكر على نعمة والشكر نفسه نعمة، فأنت في نعم. يا ربي كيف أشكرك وشكرك لا يتم إلا بنعمة منك جديدة؟ إذن أنت مفتخر إلى أن تكون شاكرا لله عز وجل. في نقطة دقيقة، أنه الإنسان حتى النعم، رؤية النعمة نعمة، رؤية النعمة نعمة. الله عز وجل يعطيك مع استغنائه عنك، لكنك تشكره مع افتقارك إليه، وشتان بين هذا وذاك. وهناك أدلة كثيرة على أنه يستحيل أن تشكر الله كما ينبغي، لكن ترك أخذ القليل خير من ترك الكثير. مستحيل أن تشكر الله كما ينبغي. لذلك قل: يا رب لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي ليس في قدرتي أن أشكرك كما ينبغي، لكن أشكرك بقدر ما أعلم وبقدر ما أستطيع. آخر شيء بالموضوع، إذا كان مخلوق أسدالك نعمة، لمن الشكر؟ أسألكم، لله فقط؟ لماذا لله؟ هذا المخلوق الذي أكرمك، من خلقه؟ الله عز وجل. من أعطاه قوة وحياة؟ الله عز وجل. من سمح له أن يخدمك؟ الله عز وجل. طيب لماذا خدمك؟ أعطاك مثلا طعام. طيب من خلق الطعام؟ الله عز وجل. أعطاك مال، هذا المال قيمته بقيمة شراء مشترياته، من خلق النعم؟ الله عز وجل. طيب أعطاك طعام، كيف تأكله الطعام أنت؟ عندك أجهزة. إذن الذي خلق المنعم هو الله، والذي ألهمه هو الله، والذي مكنه هو الله، والذي خلق النعمة التي هي موضوع عطائك هو الله، والذي مكنك من أن تستفيد من هذه النعمة هو الله. إذن شكر لله عز وجل. ولكن هذا المخلوق ما دام مخير، إذن يستحق أن تشكره بعد الله عز وجل. فالشكر لا تقل لفلان وفلان، لله وفلان، قل لله ثم لفلان، أي ثم ضرورية جدا. الحمد لله على هذه النعمة التي أنعم الله بها علي، ثم الشكر لفلان الذي جاءتني عن طريقه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لو فرضنا جاءك معروف من جماد، واحد ماشي الطريق في يعني شرفة من اسمنت وماشي تحت منها، وعيت بلوكي من آخر البناية، هالشرفة هي تلقيت البلوكي، لولا هالشرفة كان صار في خبر كان. فهو بدي يشكر الشرطة، يا الله يزيك الخير أحسنت لي المكان. هي شرطة هي جامدة لا تعقل، إذا جاء الخير من جماد أو من حيوان أو من مخلوق غير مكلف فالشكر لله فقط. أما إذا جاء الخير من مخلوق مكلف مخير قلت شو دخله هو، الله سخره إلي، هي منتهى الوقاحة ومنتهى الجحود. إذا جاءك الخير من إنسان مكلف يجب أن تشكر الله لأنه خلقه وألهمه وسمح له ومكنه، وخلق الله النعمة التي بين يديه وجعلك تنتفع بها، يقول لله. لكن ما دام مخير وقدم لك هذه النعمة باختياره إذا نزل له الشكر ثانيا بعد الله عز وجل. آخر موضوع لطيف، موازنة بين نعمة أسداها الله إليك ونعمة أسداها زيد إليك. قال أول شيء إن إنعام الأمير مكدر من وجوه، أحدها أنك ربما احتجت إلى شيء ولا يعطيك إياه لأنه محتاج إليه. تكون أنت مرة كنت في الحج تزني يعني لتر ماء، فسألت حاج قال لي والله لازميني، شكرا مع الحاج لازمينه. فأنت قد تطلب من إنسان شيء هو بحاجة إليه، والله أنا مو عم بصرف فيه أعطيك إياه، عم بصرف فيه يا عم بالمطار تطلب بطاقة ما معك، أنا والله أنا عم بصرف لازمني والله. فأنت إذا طلبت من إنسان حاجة قد يكون هو محتاج إليها فلا تأخذها منه. أما إذا سألت الله عز وجل، هي أول فرق. الأهم يمكن فلان بيعطيك بس فلان ما معك الآن، أنت مسافر وهو بالشام وما في إمكان يعطيك، أما الله معك دائما. هي نقطة ثانية. أول نقطة قد يكون الشخص يعطيك لكن الشيء محتاج له قبل منك هو. النقطة الثانية أنه قد لا تستطيع أن تصل لهذا المنعم. النقطة الثالثة إذا أفطرت معه يقطع عنك رأسا، قال له عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. والأمير إذا أعطى أنا لك اللحم على كتافك من خيري، إذا واحد معلم عنده صانع شايف اللحم على كتافك من خيري، بمن الإنسان بمن؟ وإذا عارض بدلي الدفع ما على شيء قدام الناس بعثها خاص فضحته، يا أما بقول له أعطي نزحها يا أما بقول له خذ حريتك معلش. فأول نقطة أن الأمير قد لا يعطي لأنه بحاجة لهذا الشيء، وقد لا تستطيع أن تصل إليه، وقد إذا قصرت في خدمته حرم منك هذا العطاء، وقد يمن عليك. آخر شيء بالموضوع الشكور الذي إذا نول أجزل وإذا أطيع بالقليل قبل، وهو الذي يقبل القليل ويعطي الجزيل، وهو الذي يقبل اليسير من الطاعات ويعطي الكثير من الدرجات. وقيل حقيقة الشكر الغيبة عن شهود النعمة بشهود المنعم. لا كل أوروبا وأمريكا دول البعيدة العلمانية ماذا ترى بعينيها؟ النعمة فقط، كل شيء ثمين. المؤمن ماذا يرى؟ المنعم. يعني ملخص الدرس كله أنك إذا استطعت أن تتجاوز النعمة إلى المنعم فأنت شكور. الواحد يقرأ لك في منخفض في أمطار 30 ملي متر نزل، هو في النعمة. أما المؤمن يا ربي لك الحمد، سمعت في مسجد بالشام صلوا صلاة الشكر، صلوا صلاة الشكر على هذه الأمطار 12 ملي مطار دمشق والمسجد 12 أول في ملي واحد صاروا 13 ملي الحمد لله. يعني لولاهم كان مشكلة. فهذا الشكر يا أخوان، ونحن في أمس الحاجة لهذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج

أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا

فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذ

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر

مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

وجود وطلح منضود وظل ممدود

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم

الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شديد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب.

وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم عنهما

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة.

0: مع الله من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: برنامج يعده ويقدمه محمد فؤاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، حيث نواصل حديثنا عن أسرار الحج. موضوع حلقة اليوم طواف الحجاج والمعتمرين والتشبه بالملائكة المقربين. معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
3: شكر الله لكم وبارك فيكم.
2: فضيلة الدكتور، من أركان الحج الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وغير ذلك، فماذا في هذه الأركان من أسرار، وكيف يكون أداؤها وصلة إلى بلوغ الحاج بحجه، رتبة الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الطواف بالبيت صلاة، فيجب على الحاج أن يستحضر في قلبه أثناء طوافه من التعظيم والخوف والرجاء والمحبة والخشوع والخضوع ما يستحضره في أثناء صلاته. وإذا كان الكلام ممنوعا في الصلاة مباحا في الطواف، فإن الواجب على الطائف ألا يتكلم إلا بخير، وأن يشغل نفسه بالتهليل والتسبيح والتحميد وذكر الله وتلاوة القرآن. والحاج بطوافه حول بيت الله الحرام متشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الطائفين حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويقول سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أيها المستمع الكريم، وليس المقصود بطوافك طواف جسمك، بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت، حتى لا تبتدئ الذكر إلا منه ولا تختم إلا به، كما تبتدئ الطواف من البيت وتختم بالبيت. فالطواف الشريف هو طواف القلب بحضرة الربوبية، وأن البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر، وهي عالم الملكوت. والله عز وجل يفتح لمن شاء من عباده الانتقال ببصره من عالم الشهادة ليدرك ببصيرته ما شاء الله له من عالم الغيب. ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعل طواف الناس ببيته الحرام كطواف الملائكة به. ولما قصرت رتبة أكثر الخلق عن مثل ذلك الطواف الذي وصفناه لك، أمروا بالتشبه بالملائكة حسب الإمكان، ووعدوا بأن من تشبه بقوم فهو منهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والذي يقدر على مثل ذلك الطواف كما يقول عباد الله الصالحون هو الذي يقال عنه: إن الكعبة تزوره وتطوف به. فالزائر يصبح مزورا، والطائف يصبح مطافا به، ولا حرج على فضل الله. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه يذكر الحاج بتردد العبد بفناء دار الملك جائيا وذاهبا مرة بعد أخرى، إظهارا للخلوص في الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة، عله إن لم يرحم في الأولى يرحم في الثانية أو الثالثة أو السابعة، وهي عدد مرات السعي. وليتذكر الحاج عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفتي الميزان في عرصات القيامة، ناظرا إلى الرجحان والنقصان، مترددا بين العذاب والغفران. أما الوقوف بعرفة ففيه من الأسرار ما فيه، إنك تقف مع ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات، فتتذكر عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة، واقتفاء كل أمة نبيها، وطمعهم في شفاعتهم، وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول. وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل، فتحشر في زمرة الفائزين المرحومين، وحقق رجاءك بالإجابة، فالموقف شريف، والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض. ومن فضل الله عز وجل أيها الحاج أن موقف عرفات لا يخلو سنة من السنوات من طبقة من عباد الله الصالحين، أصحاب القلوب النقية والأفئدة الواعية التقية. فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة والابتهال قلوبهم، وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم، وامتدت إليه أعناقهم، وشخصت نحو السماء أبصارهم، مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة، فلا تظنن أن الله الكريم المعطاء يخيب أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رحمة تغمرهم. ولذلك قيل إن من أعظم الذنوب أن يحضر العبد عرفات ويظن أن الله تعالى لم يغفر له. وكأن اجتماع الناس في عرفات وفيهم رهط من عباد الله الصالحين من مختلف أقطار الدنيا هو سر الحج الأعظم، كما أن الوقوف هو الركن الأعظم والغاية المقصودة. فلا سبيل ولا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه بمثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب في وقت واحد وعلى صعيد واحد. جاءوا ربهم مجردين من أموالهم، من أهليهم، من مواقعهم، من مناصبهم، تاركين زينتهم، مودعين زخرف الحياة الدنيا، شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه. فاللهم اغفر لنا ولهم، وارحمنا وارحمهم، واجعل حجنا وحجهم مقبولا، وسعينا وسعيهم سعيا مشكورا، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين. هذا وبالله التوفيق.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، والقيامة حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم من هنا من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، وحيث ما نستهل به شعائر صلاة هذا الفجر القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة النحل، بدءا من الآية 30 يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.

صدقت يا ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت لما تيسر من أي ذكر الحكيم من سورة النحل بدءا من الآية 30 وانتهاء بالآية 50. اللهم يا عظيما تواضع لعظمته كل شيء، يا عزيزا ذل لعزته كل شيء، يا مالكا خضع لملكه كل شيء، يا قديرا استسلم لقدرته كل شيء، يا مهيمنا لا يشذ عن سلطانه شيء، يا عليما لا يعزب عن علمه شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يدل على وجوده كل شيء، يا من ينطق بوحدانيته كل شيء، يا من تجلت قدرته في كل شيء، ويا من وسعت رحمته كل شيء، يا أزليا قبل كل شيء، وصرمديا بعد كل شيء، ودائما بعد أن لا يدوم شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد، هيا بنا نرفو أكف الضراعة والابتهال إلى الله تعالى والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.

قصدت بابك يا رباه مبتيلا، قصدت بابك، قصدت بابك.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق، رفع النداء المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم فاصلا من الأدعيات والابتهالات الدينية. من هنا من رحاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا ولد يوم جديد وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. قام الإخوة الحاضرون هنا في مسجد السلطان أبو العلا بأداء ركعتي السنة امتثالا واقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي قاله الأولون من أهل السماوات والأرض، وخيرا مما قاله الأولون من أهل السماوات والأرض، وكالذي يقوله الآخرون من أهل السماوات والأرض، وخيرا مما يقوله الآخرون من أهل السماوات والأرض، بعدد ما أحاط به علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابك. اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك ولا شكرتك حق شكرك ولا ذكرتك حق ذكرك ولا قدرتك حق قدرك، وما عندي يا إلهي من صالح الأعمال ما أتقرب به إليك إلا شهادة أن لا إله إلا أنت، ويقيني بأنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا يعبد بحق إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي اللهم ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين خاضعين لسماع تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، يقام بعدها للصلاة.

0: استقيموا رحمكم الله، حاجوا بين مناكب، سدوا الفرج، استقيموا واعتدلوا، صلوا صلاة مودع يرحمكم الله.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك نقلناها لكم من مسجد السلطان أبو العلا. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت ومبتهلا الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وأمنا في هذه الصلاة الشيخ محمود مصطفى عبد الواحد. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات الزميلين حسن صفوت من الإذاعة الخارجية ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، اللذين زاملتهما وشاركتهما نقل هذه الصلاة. كنت معكم عبد الله حامد من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

هذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالي مكون لما لولاه في محو وفضل حلالي.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. يا أيها

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

عليك توكل وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نحييكم أطيب تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.
1: يا كريم فقد أمسكت حبل الرجاء يا رب فقد

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل

ربنا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول

بما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال

رفيقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها

كن أجرا عظيما. يا نساء النبي من

ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم

كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.

قولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
3: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وتكلمنا عن الخوف، وتكلمنا عن الجوع، وقلنا إن الجوع هو الشهوة الغالبة إلى الطعام، والطعام هو وسيلة لاستبقاء الحياة المباشرة، وسيلة استبقاء الحياة المباشرة، وإلا فهناك وسائل لاستبقاء الحياة غير مباشرة، لأنك حين تجوع تجوع إلى طعام موجود هو المباشر، وبعد ذلك يأتي الطعام المباشر من سبب آخر مباشر للطعام وليس مباشرا لك من الأموال، وبعد ذلك ترتقي الأنفس التي تفعل الحركة المنفعلة في الأرض لتأتي بالأموال، والثمرات هي الغايات من كل شيء. فقول الحق: لنبلونكم بكذا وكذا وكذا، أي نختبركم. فما المراد من المؤمن حين يواجه هذا الاختبار؟ كيف يواجه اختبار الخوف؟ يجعل الخوف ذريعة لاستكمال الأسباب التي تمنع من وقوع المخوف، فإن صنع ذلك يكون قد نجح في مرتبة الخوف. وحين يأتي الجوع نقول: يجب أن تفهم أن الجوع تستغله ليحسن لك كل رزق في الحياة، فإنك إن كنت جوعان صار كل طعام شهي، والذي يرغم الناس على تلون ألوان الأطعمة إنما هو عدم الجوع، فهو يريد أن يشهي لنفسه ليأكل، ولو أن كان جعان لكفاه أي طعام. ولذلك قالوا: طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء. ساعة يكون الإنسان متعب ينام على دبش وألئيل وأرض خشنة ويجي له نوم مدام متعب، وإن لم يكن متعب يبقى نايم عمال يتقلب في الفراش والدباج، ولا لو كان تعبان كان. كذلك لو كان جعان لكفاه أي لون من ألوان الإيه؟ الطعام. يبقى إذن ابتلاء الجوع إيه؟ أصبر على الضروري منه الذي يقيم لي الحياة، فأنا آكله وقودا لحركة حياتي، ما لا آكله التزازا، لا آكله. وحين يبتات الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأي طعام يكفيه، أي طعام يكفيه. ولماذا؟ طيب قلنا الخوف لأن العدو قائم ويخيفني، والجوع ليه؟ ونقص من الأموال ومن الأنفس، لأنكم ستشغلون عن حياتكم بأمر الدعوة، وإذا ما شغلتم عن حركة الحياة لتواجهوا عدو الله فستضطرون إلى ذلك، تنقص أموالكم لأن حركتكم في الحياة أخذ منها جانب لمقاومة خصوم الله. وكذلك الأنفس سيموتون ويقتلون، والثمرات اللي هي الغاية من كل عمل، إذا فستتعرضون بالاختبار إلى نقص هذه الأشياء، فلا سند لكم من الله إلا أن تواجهوها بالصبر. والصبر حين تواجهونه وقت أن يقع الشيء لا بد أن يوجد لك إعداد قبل أن يقع، ولذلك شرع الله لك الصوم لتصبر على أذى الإيه؟ على أذى الجوع، لأنك أنت قد تضطرك معركة إلى أن تعيش فيها كذا ساعة إن لم تكن مدربا على أن تتحمل قسطا من الجوع تخور وتتعب. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا، الخوف يوجهه إلى أن يستعد، والجوع يوجهه إلى أن يأخذ من حياته بقدر الإيه؟ الضرورة. ولذلك تجد أن اقتصاديات الناس يستطيعون أن يتغلبوا عليها. ليه؟ لأن أنت لما تيجي لأقل مستوى في الحياة الآن تجد قدامه بس مشهيات صنفين وثلاثة، بس مشهيات، صلاة قوطة وصلاة الطحينة، بس مشهيات بس. إذن فالذي يفرض لنفسه أن يعيش بعيشة الترف نقول أنت ما بتعدش نفسك الأعداد، وإلا فزي ما قال إبراهيم بن آدم: وإذا غلى شيء علي تركته، فيكون أرخص ما يكون إذا غلى، لأن مش هدفع فيه فلوس، مش هشتريه، ومدام مش هشتريه يبقى رخيص ولا مش رخيص؟ وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا إيه؟ إذا غلى. الحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد إذا نجحنا فيه يقول لكم البشرى، لأنكم صبرتم على كل هذه المقتضيات، صبرتم على الخوف وصبرتم على الجوع وصبرتم على نقص الأموال وصبرتم على نقص الإيه؟ الأنفس، وصبرتم على نقص الثمرات. الثمرات دي قلنا إنها الغاية من كل شيء، ثمرة كل شيء هي الغاية منه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يجي بكل الابتلاءات دي، والمهم أن ينجح المؤمن في كل ابتلاء. ليه؟ حتى يواجه الحياة صلبا ويواجه الحياة قوي، ويعلم أن الحياة معبر لا يشغله المعبر عن الغاية. مدام الحياة معبر بس يبقى لازم أشوف الغاية الإيه؟ الغاية الأول. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا. شوف ما معنى المصيبة؟ المصيبة هو الأمر ينال الإنسان منه مشقة وألم من أصابه، من أصاب الهدف، يعني حاجة شكته كده. المصيبة احنا قلنا المؤمن بيستقبلها استقبالين: الاستقبال الأول أنها مؤلمة له، كلها مؤلمة له على قدر إيلامها يكون ثوابها، على قدر إيلامها. ولذلك لما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك قال الله للمؤمنين به: لا تستمعوا إلى هؤلاء الحمقى، إن قالوا لكم في المصائب قولوا لهم لن يصيبنا لنا. تبقى المصيبة جاية لمين؟ لحسابنا، هناخد عليها جزاء مش علينا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيه؟ كتب الله لنا. إذن المصيبة، احنا قلنا المصيبة أمر يصيب الإنسان، إما أن يكون له دخل فيه فما حيتوش يجزع لأنه هو اللي جابه، وإن كان من غيره نقوم نقول له عدلا أم ظلما، إن كانت عدل تبقى جبر في الذنب مش كده، وإن كانت ظلم يبقى حيقتص ليه. الله، يبقى هاي المصيبة من عملي، يبقى ما حقيتش أزعل لأن أنا اللي عملته. ازعل على روحك. من غيري عدلا أم ظلما؟ عدلا تبقى جبلة الذنب وخلصنا. طب ظلما؟ هيجي لاني بقى، يبقى ربنا في عوني. يبقى إذا كل المصيبة على المؤمن يبقى خير ولا لا؟ وبعد ذلك يجي يقول طب إيه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ قيموا أنفسهم تقييما حقا. هل أنا لي على الله حق؟ ده أنا مملوك لله، أنا فما يجريه علي يبقى بيجريه في ملكي ولا في ملكني؟ في ملكي هو كل شيء، في إيه؟ في ملكه. واللي عايز بقى مش عاجبه دي يتأبى على أي مصيبة ويقول لها لا ما تصيبنيش. مدام أنا لا أستطيع أن أتأبى على أي مصيبة أو أي حدث، يبقى أنا مملوك لمين؟ طيب، ويريد الحق سبحانه وتعالى بنسبتنا إليه أن يعزنا. ليه؟ أنك لأن ولله المثل الأعلى، أرأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ يبقى مدام ملكي يبقى أنا ما أفسدوش، ده ملكي. هل رأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ إنما يعمل فيه ما يؤدي إلى الصلاح، وإن رأى الناس في ظاهر الأمر أنه إحنا ضربنا مثلا للنجار اللي جاب الفارة وقعد يمسك ضرفة الدولاب ويجي هو بيعمل فيها إيه، ده بيحسن، ده صنعته، مش كده؟ كذلك تقول إنا لله، أنا ملك لله، والمالك لا يعرض ملكه للعطب، إنما يعرضه للإيه؟ للإصلاح. وإنا لله، وبعد ذلك يقول وإنا إليه راجعون. مدام إنا إليه راجعون يبقى إن كان في دي ظلم لي أنا هاخد ثوابي عند الرجوع إلى الله، هاخد ثوابي عند الرجوع إلى الله. يبقى أنت لله ابتداء بملكية، وأنت لله نهاية في مرجع. فربنا ملك لك القوسين، قوس الابتداء وقوس الانتهاء. يبقى هتزعل من إيه؟ ما تزعل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أي مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع. معنى يسترجع يعني يقول إيه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وزادنا اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا قلتها عند أي مصيبة تصيب يبقى لا بد أن تجد فيما بعد جاء خير منها. إن نسيتها افتكرها وقولها، إن قلتها بعد أن تتذكرها فلك جزاؤها ولو كأنك قلتها ساعتها. يعني إن كنت نسيتها. ولذلك دي حكاية أم سلمة حين مات أبو سلمة. أبو سلمة ده كان ملء السمع وملء البصر، ولما مات جزعت عليه أم سلمة فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله. قالت ماذا؟ قال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أنت وهناك خير من أبي سلمة؟ خير من قالوا لها قولي ما قال الرسول. فقالت وإذا بعد مضي عدتها من أبي سلمة يذهب إليها النبي خاطبا ويفقه، فقيل لها أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد؟ قال ما كنت لأتسامى إلى هذا الموقف. فإذا كل مصيبة تصيب الإنسان يقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني إيه؟ واخلفني خيرا منها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
5: الله الله،
4: شوف الغاية، غاية الغايات. الذي يدربنا الله عليه لنحمي الدعوة ولنحمي منهج الحق ولندك دولة المبتلين، دي غاية، إنما ما هيش الغاية النهائية دي. طب وهنعمل كده لماذا؟ عشان نأخذ رحمات الله وبركاته في الآخرة. إذن الغاية النهائية في كل إيمان وفي كل عمل، حتى كما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه، يقول إياك أن يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته ولو انتصار العقيدة نفسه. شوف، ولو انتصار العقيدة، كأن انتصار العقيدة وسيلة لنيلك صلوات من ربك والرحمة. يبقى كل شيء ما عدا هذا غاية تسلم. إيه هي؟ وسيلة. غاية هي وسيلة لإيه؟ الوصول إلى هذه الغاية. يبقى غاية المؤمن إيه؟ أن يكون من الذين يشملهم قول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. حتى إنه قال ولو انتصار العقيدة، ما تجعلوش هو ده الغاية، أن انتصار العقيدة برضو ده أمر في الإيه؟ في الدنيا. النبي طب وانت عايز انتصر العقيدة ليه؟ برضو هتبقى وسيلة. وسيلة لإيه؟ للوصول إلى إيه؟ إلى إذن غاية الغايات أن تعود إلى أحضان من بدأت به. هي دي غاية الغايات، في أن تكون عليك صلوات من ربك ورحمة. الصلوات دي احنا نفهم ان الصلاة في اللغة هي اولا الدعاء، للناس صلاة وللملائكة ولله صلاة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لاننا كلنا عايشين برحمات الله. الكافر عايش برحمة الله في الارض، واخد أسبابه برحمة الله، واخد نعم الوجود برحمة الله. المؤمن واخد ديا نعم الله اللي هي الأسباب اللي هي المادية دي، واخد البركة والاطمئنان، لأن الاطمئنان ده نعمة كمان. كونك تمر بهذه الحياة وأنت مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة، ده لون من الإيه؟ من لون من الاطمئنان. فالصلاة منا على رسول الله معناه ايه؟ بنعمل ايه؟ بنصلي اللهم صل على ليه؟ يعني بنقول ايه؟ انا انا بطلب. تطلب ممن؟ طب واذا كان الذي تطلب منه يصلي، يبقى بيطلب ولا بيدي؟ يبقى بيدي. يبقى الصلاة من الله عطاء البركة والرحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من المؤمنين دعاء. والدعاء حين تدعو الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالرحمة وبالبركة دعاء لك. ليه؟ لأن كل منزلة ينالها رسول الله عائدة إلى أمته، كل منزلة. ولذلك وعقد على العالم كله، من الذي يشفع عند الله في يوم المحشر ليسارع الله بالفصل؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى غير أمته وبعد ذلك لأمته. إذن فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لمين؟ خير لأمته. وإذا دعوت له فكأنني أدعو لمين؟ لأن إذا كنت لما أصلي عليه وحده يصلي ربنا علي أنا عشرة، يبقى إذن خير لي ولا لا؟ خير. أولئك عليهم صلوات من إيه؟ من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. احنا قلنا المهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية. طريق الموصل للإيه؟ الغاية هنا إيه؟ صلوات من ربهم وإيه؟ صلوات من ربهم ورحمة. وأنت الآن متمتع بنعم الله بأسباب الله، وعند الله في الآخرة متمتع بنعم الله بالله.
5: الله،
4: هذا الفرق بين الاثنين. الفرق بين الاثنين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. الصفا جبل صغير إن شاء الله، الذين ذهبوا يعرفونه، والذين لم يذهبوا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يروا عين اليقين، والذين لم يذهبوا بيعلموا علم يقين. هناك جبل كان اسمه الصفا، وفيه جبل ثاني اسمه المروة. هذان الجبلان كانت هاجروا. أم إسماعيل ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها. حينما وضع إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل عند بيته المحرم، قالت القول المشهورة حينما جاء ليذهب، قالت: إلى من تكلنا؟ إلى أين؟ الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. دي تدل الإنسان على اليقين بالخالق الرازق وعدم الفتنة في السبب المباشر. لأن امرأة وولدها الرضيع لهم من أسباب الحياة ماذا؟ هو الرجل، والرجل يتركه

0: زرع فاعلم أنه غير ذي ماء، لأن إذا وجدت الماء لازم يوجد. فإذا كان لا ماء وهو الأصل الأصيل في استبقاء الحياة، طب الهواء ألف موجود الهواء، إنما الماء. فلما عطش ولدها أرادت أن تستشرف لترى نبع ماء أو ترى طيرا ينزل في مكان، فتعلم أن الطير قد ذهب ليشرب أو ناس مثلا قافلة مشية، فخرجت إلى أعلى مكان، تركت الوادي وذهبت إلى الإيه؟ المكان العالي. فاستشرفت فلم تجد شيئا، فنظرت في الجهة الثانية إلى المروة وصعدت أيضا فاستشرفت فلم تجد شيئا، فظلت تتردد بين الصفا وبين المروة 7 أشواط، كل بالله امرأة في مثل سنها وفي مثل وحدتها وفي مثل مثلا عدم وجود مية عندها قبل ما ابنها يعطش ما عطشتش الأخرى، بلغ منها الجهد. فانتهت وذهبت إلى حيث إيه؟ يوجد الوليد. لو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى فرأت ماء لقلنا السعي جاء لها بالماء، لكن هي قالت إذن لا يضيعنا، إذن هي ارتبطت بالمسبب لا بالسبب، ارتبطت بمين؟ فلو أنه أعطاها بالسبب ما جاء عندها حجة على صدقها في قوله إذن لن يضيعنا، يقول كل السعي ده والاستشراف ما يجيش بنتيجة، وتذهب فتجد الماء عند رجل الوليد. يبقى صدقت قضيتها ولا لا؟ إذن لا يضيعنا. بالله لو أن الماء جاء بنظرة من على الصفا أو بنظرة من على المروة أكانت تصدق هذه المسألة؟ لا، أراد الله أن يقول لها نعم إذن لا أضيعك، وليس بسعيك أنت ولكن برجل طفلك هكذا يضرب تطلع منه مية. لأن في ساعات يجي سبب صحيح، إنما سبب مش فاعل في العادة، سبب غير فاعل في العادة. افرض ان ابنها ضرب برجله كده، طب ابنها لما يضرب برجله كده تفجر منها المية. برضو استبقاء السببية ولو التي لا تؤدي الى الغرق. هو الحق سبحانه وتعالى حينما جاء المخاض لستنا مريم قال لها ايه؟ وهزي اليك بجذع النخلة. العلماء يقول لك يا سلام، حتى في هذا الوقت التي هي فيه ضعيفة يقول لها برضو زول السبب. زول ايه؟
1: سبب.
0: طب نقول له طيب هتزول السبب، طب هات لي اقوى رجل خليه يمسك النخلة كده ويهزها عشان ينزل البلد، تبقى المعجزة بكى ولا لا؟ يبقى بهزها وهي في المخاض للنخلة برضو المعجزة بكى، لان اي واحد يقدر يجيب كده يهز، انت بقى تفتوه يمسك النخلة من الاخر كده ويهزها وتيجي، يبقى باقي ولا مش باقي؟ يبقى السببية والمسبب معا، السببية والمسبب معا. فحين تجد المية عند والدها ثم تعرف ان صحيح ربنا لم ايه؟ لم يضيعها. وظلت تلك شعيرة من شعائر الحج الى بيت الله استدامة لايمان المرء بالمسبب وعدم اهماله للسبب. يبقى عايزة ايه؟ امرين اتنين، تفعل السبب وتؤمن بمين؟
1: بالمسبب.
0: تفعل السبب وتؤمن بالمسبب. ولذلك تفرق بين التوكل والتواكل. التوكل عمل قلبي ليس عمل الجوارح، توكل عمل ايه؟ قلبي. انما التواكل عمل جوارح، ما تعملش، لا، التوكل عمل القلب، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. جوارح تعمل والقلوب عملت، لكنها اتكلت على الله وبعد ذلك لم يسلمها الله، لم يسلمها. إذن فبقيت شعيرة من شعائر الايه؟ من شعائر الحج الى ايه؟ الى بيت الله. لذلك تجد الايمان متمثلا في هذه القضية. رجل يضع امرأته ووليده من غير حول ولا قوة في واد غير ذي زرع، خلاص، وأم

0: تطلب الماء لوالدها فتتردد بين الصفا والمروة فلا تجدي الحركة، وبعد ذلك تجدي عند رجل ايه؟ عند رجل والدها. أراد الله سبحانه وتعالى بهذا استبقاء الجمع بين سببية الأسباب في الجوارح وبين مسببة الحق في القلوب. حينما غفل الناس عن الأمر ودخلت عبادة الأصنام في الجزيرة وأوجدهم على جبل الصفا أساف، صنم اسمه أساف، وصنم على المرو اسمه إيه؟ نائلة. فبقى العرب يترددوا بين إيه؟ مش بين الصفا والمروة، بين أساف وإيه؟ نقلوه من خالصية التوحيد إلى إيه؟ الشائبية الوثنية. فلما جاء الإسلام قلنا إن الله أراد أن لا يوجه البيت إلا بعد ما يمحص حقيقة البيت ويخليه لمين؟ فلما ذهب بعض المؤمنين ليعتمروا تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، ليه؟ لأن أساف وإيه؟ ونائلة. فكأنهم أرادوا أن يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية وبتقاليد الجاهلية، واستكبر إيمانهم أن يترددوا سعيا بين مين؟ بين أساف وبين إيه؟ فأنزل الله قوله لا تتحرجوا، الأمر من هذا ما فعله المشركون الوثنيون، ولكن أنتم ستسعون بين الصفا وبين المروة، لا بين أساف وإيه ونائلة. إذن فالعمل هنا كان بالنية، العمل هنا كان بالنية، هم توجههم. ولذلك احنا قلنا إن النية بتقلب الأعمال من قمة إيمانية إلى حدث كفر. مش ربنا قال قبلوا الحجر وقال ارجموا الحجر، ادي واحدة وادي واحدة. يبقى العمل بايه؟ بالامر، بنيتنا في ايه؟ في اطاعة امر الايه؟ الامر الله. قال هم عملوا كده اساف ونائلة، اساف ونائلة اطرحوها من ايه؟ من بالكم واذهبوا الى انكم بين الصفا وبين ايه؟ وبين المروة. ان الصفا والمروة مش من شعائرهم هم، ده هي من شعائر الله، ولكن ضلالهم هو الذي خلع عليها الوثنية في أساف والوثنية في نائلة. وخلع هذه الوثنية في أساف على المروة ونائلة على الصفا دي شهادة إن البيت والصفا والمروة دي كانت مقدسات، وإلا إيه اللي خلوهم يجيبوا ما يقدسون من أحجار ليضعوها على الصفا وليضعوها على المروة ويأتون بأصنامهم ليضعوها على الكعبة؟ ده دليل على إن قداسة هذه الأشياء أسبق من أصنام. دحمهم، حموا أصنامهم ووثنيتهم بمين؟ بوحدانية الله وإيمان بالبيت، وإلا جايبينها هنا ليه؟ يعني إلا أقدم. فبيقول لهم إن الصفا والمروة مش من شعائرهم هم، ده أساف ونائلة هي اللي من شعائرهم، إنما الصفا والإيه؟ وبعد ذلك ينبه على أن المكان لا ينجس بالمكين، المكان لا ينجس بمين؟ بالمكين، بدليل انه كنت لما جيتهم الإيمانية غلبت رحتوا ايه؟ نطرين كده وطهروا البيت وبقت حاجة كويسة وانتهت الايه؟ وانتهت المسألة. فلما كان المؤمنون يتحرجون ان يفعلوا فعلا كانوا يفعلونه في الجاهلية، يفعلونه على انه من عمل مين؟ جاهلية، فقالوا لا ما نعملش الحكاية دي. فالحق سبحانه وتعالى قال لهم لا، ان الصفا والمروة من شعائر الله، دي عملية قديمة من يوم هاجر، وعايزين نريد ان نستبقيها عشان تلفت الناس الى الايمان الايه؟ الايمان الاول الذي يجمع بين الاخذ بالاسباب وبين التوكل على الايه؟
1: الله،
0: على المسبب. ان الصفا والمروة من شعائر الله، الشعائر يعني كلمة صفا، ساعة تسمع كلمة صفا اعرف انها الحجر الايه؟ الاملس، الحجر الاملس. وطبعا بيبقى املس ليه؟ انت حين تذهب إلى مكان يكسر لمس الناس له، اللمس ده لا تدرك أثره من واحد، إنما باجتماع المؤثرات في اللامسين يبدو أثر، بدليل إنك أنت مثلا أكرة الباب كل واحد بيلمسها كده أنت لها دائما إيه؟
1: تلمع.
0: معنى تلمع يعني إيه؟ لا ملساء يعني إيه؟ يعني إن الإيد بتاخد منها حاجة، الايد لان معنى ثقل انك انت بتزيل الطبقه الصدئه، طبقه الصدئه، كل حاجه لقيت تمسكها تلتفت تلاقيها ايه بتلمح كده. الله. اذا فما دام ده كان تردد عليه وبتاع، لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى املس، لازم يبقى قد تكون من طبيعه الحجر ان هو غير املس، ولكن العمليه اللي عليه كله عايز خليه ايه من الصفا والايه. وقالوا بقى ان الصفا منسوب الى الاصطفاء ادمي، والمروه منسوب الى المراه اللي هي حواء، يعني كلام يقال له لا ما يهمناش، علم لا ينفع وجهل ايه. المهم ان المساله انه كان مترددا لهاجر لطلب الماء لولدها من هنا الى هذا، هو القدر اللي احنا ايه نريد. ان الصفا والمروه من شعائر الله. الشعيره دي هي مع المعالم، معالم العباده، وتطلق دائما على المعالم المكانيه. يقال هذا مثلا مطاف، يقال هذا مسعى، يقال هذا مثلا رمي الحجر، يقال ده المشعر الحرام. يلاحظ فيه الايه المكانيه. المشعر، مشعر يعني ايه؟
1: مكان.
0: يعني مكان فيه له عباده مخصوصه، له عباده مخصوصه. وده مكانين ولا لا؟ الصفا
1: والمروه.
0: ان الصفا والمروه من ايه؟ من شعائر الله. طيب، فمن حج البيت او اعتمر، انظروا الى قول الحق، فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اولا لنا موقف عند لا جناح. ساعه تقول لا جناح عليك ان تفعل، يبقى معنى ان فعلت فلا اسم عليك، انما مش نص في ان تفعل، ليس نصا في ايه في ان تفعل. ده اللي خدهم قالوا انه مش ركن. وخدوها من مين؟ لا، ده فيه فرق بين آية جاءت لسبب، وهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا هنا، قال لهم لا ملكم، ما عليكوش اسم، ما عليكوش اسم، لأن أساف ونائلة ليست في إيه؟ في مدخلكم. لكن قول الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نفي الجناح هنا مش معنى ذلك أنك إن لم تفعله يصح، لا، ده بيرد على حالة كانوا يتحرجون منها، خايفين يجي لهم اسم من العملية دي. قال لا، كيف يكون لكم اسم؟ أساف ونائلة انتهت من أذهانكم، واستهلت من مشاعركم، وانتهت من إيه؟ من معتقداتكم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف إيه؟
1: بهما.
0: أن يطوف بهما. شوف بقى كلمة يطوف بهما، هو الإنسان بيلف حواليهم ولا بينهم؟
1: بينهم.
0: عايزين بقى نشوف كلمة طافة ودار وجالة. طافة ودار وجالة. طب طافة ساعة ما نفهمها كده أنها دار كده، طب إيه الدورة اللي موجودة بين الصفا والمروة حتى تسمها طواف؟ نقول له خد بالك بقى أن الدائرة حول دائرة، كل من فيه إلى، كل من يعني من هنا برضو هتيجي تبقى إلى، من هنا إلى هنا، وبعدين بقت من وإلى إلى هنا، يبقى اللي تيجي من وإلى على حاجة واحدة اعرف إنها لازم تبقى حاجة إيه؟ دائرة. بتدور كده، هتدور تبدأ من هنا إلى أين؟ تبقى هي هتبقى من في وقت وإلى في وقت ثاني. ساعة ما تبقى من هي إلى اعرف إن ده طواف. ساعة ما يجي بين الصفا والمروة، صحيح هو ما بيدورش كده، انما هيروح للصفا وبعدين يرجع من المروه، تبقى من والى، هيلتقوا ولا ما يلتقوش؟ العسس اللي بيطوف في البلد نقول له ايه، يمكن بيلف في البلد كده، طب ويمكن له درك مستقل ما بيلفش البلد ولا حاجه، نقول له برضه ما هو هيمشي في الشارع من اول هنا، وبعدين تبقى ديكها غايه، وبعدين يعمل الغايه بدايه، والبدايه غايه، والغايه بدايه، والبدايه غايه، فالطواف بينهما. يبقى معنى الطواف هنا ايه بقى؟ ان من هتبقى ايه؟ الى، والى هتبقى من، سواء كان دائر او بينهما ايه؟ خط مستقيم. الدائر ده يبقى الطواف فيه واضح، دائر طواف فيه ايه؟ والخط المستقيم نقول له ما دام من والى وهتبقى الى، هي ايه؟ يتطوف بايه؟ بهما. فلا جناح عليه ان ايه؟ ان يتطوف ايه؟ بهما. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. طيب، لا جناح عليه ان يتطوف بهما لمين؟ للحج واعتمر. فمن تطوع خيرا، كأن الحج والعمرة لهم شيء يجعلهما في مقام الفرضية، ولهما شيء يجعلهما في مقام التطوع. يبقى تؤدي الحج مرة والعمرة مرة، يبقى انتهى ما ايه
1: الفرض،
0: ما عليك الفرض. وبعد ذلك هل اللي حج مرة ما يروحش ثاني؟ لا، من تطوع خيرا فإن الله ايه، فإن الله شاكر عليه. كلمة بقى شاكر، طب شاكر على ايه؟ ده الشكر ده يقتضي ان الشاكر اصابته نعمة من المشكور. شوفوا بقى عظمة الحق بقى، لأنه لما أديت ما افترض عليك يبقى أديت الفرض. وبعدين لما عملت تطوع حب في النسك في ذاته، أم قال لك ده دي بقى حاجة زايدة منك، أنا أشكرك عليه.
1: الله يا سيدي، الله
0: أنا أشكرك عليه. يبقى إذن الشكر من الحق سبحانه وتعالى، يفيد كده أن في نعمة. نعمة من مين؟ ده هي أصلها كلها من مين؟ ده تشريع التطوع نعمة تستحق. نقول لك الحق سبحانه وتعالى حين يفترض يقول أنا فرضت على عبدي كذا، فإن زاد من جنس ما افترضته فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف مني. وإذا ما أحب وعشق التكليف مني بدون أن أطلبه منه، يبقى دي حاجة أستحق أقول له متشكر كتر فيها. شكر الله يبقى ماذا؟ إذا كان هو قال يبقى يديله حاجات ايه؟ ان الله شاكر فان الله شاكر ايه؟ شاكر عليه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لم يقفل الله الباب بل جعله مفتوحا حتى لمن كفر وحتى لمن كتم، فلا يظن أن كفره سابقا يحول بينه وبين باب ربه إن تاب. فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. شوف تابوا ده أمر ذاتي، وأصلحوا بمقدار ما إيه؟ ما أفسدوا، وبينوا للناس بمقدار ما كتموا. وبينوا للناس بمقدار ما كتبوا. يبقى إذن عندهم هم إيه؟ كتموا ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. البينات بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته كتموا، ونحن قد بيناه في الكتاب الذي بين أيديهم أولئك يلعنهم الله. لأنهم كتموا ما أنزل. طب ويلعنهم اللاعنون ليه؟ لأن كتمان ما أنزل سيورث العالم شر، فكلما نال العالم شر من كتمانهم يبقى يلعنهم. واللعن هو الطرد من رحمة الله، طرد والإبعاد. فإذا تابوا، تابوا عن إيه بقى؟ عن الكفر، وأصلحوا ما أفسدوا، وبينوا للناس ما كتموا. يبقى إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه. الذي كتمته بينه، قل والله أنا المسألة دي حصل مني كيت وكيت وكيت وكيت. ليه؟ لأن المسألة لم تصر بينك وبين ربك فحسب، وإنما ضرت العباد. ومدام ضرت العباد يبقى لابد أن يشترك العباد في اللعنة لهم، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لما فتنوا أناسا كثيرين كان من الممكن أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفوا المؤمنين شر الخوف وشر الجوع وشر نقص الأموال وشر نقص الثمرات. أسأل الله أن يجمعني بكم في لقاء قريب إن شاء الله.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور عبد الغني بركة، الأستاذ بجامعة الأزهر، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة.
1: شكر الله لكم.
0: قبل أن نتحدث عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، يهمنا أن نبرز ما يعالجه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحديث الشريف يعالج أمورا تعتبر من مقاصد الشريعة الأساسية، وهي صيانة الأرواح والأموال والأعراض. فقد أكد حرمة سفك الدماء واغتصاب الأموال وانتهاك الأعراض، تأكيدا بلغ الغاية في الزجر والترهيب من الاجتراء على شيء منها، كما بلغ الغاية أيضا في عرضه للمعاني بأسلوب تضمن من وسائل التأثير ما لا يدع مجالا للتردد أو فرصة للتشكيك. بدأ عليه السلام حديثه بقوله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. لقد كان العرب في الجاهلية يتبعون ملة إبراهيم عليه السلام في تحريم القتال في هذه الأشهر، وكان يشق عليهم ترك القتال 3 أشهر متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي يليه وهو صفر، ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر، وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر. وهذا هو النسيء الذي قال عنه القرآن الكريم: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقد صادفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهم، وقد طابق الشرع، فأخبر عليه السلام أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به، يعني أن يومهم هذا محرم لا شك في حرمته، لأن تأكيد حرمة ذلك اليوم سيكون له دخل في تحقيق وجه الشبه بين حرمة هذا اليوم وحرمة الدماء والأموال والأعراض.
0: إذا انتقلنا للحديث عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدر حديثه بهذه الأساليب المؤكدة، فما دلالة التأكيد وما طريقته؟
1: يلاحظ ما في تعبيره عليه السلام من تأكيد بإن وقد في قوله: إن الزمان قد استدار. ثم في إسناد هذا التحريم إلى الله سبحانه وتعالى، فمنذ الأزل حرم هذا اليوم، فليس أمرا مبتدعا قابلا لاستبداله بيوم آخر. ثم نرى حرصه عليه السلام على المبالغة في التحديد والإيضاح لشهر رجب، إذ قال عنه: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وذلك لأن مضر تجعل رجب هو الشهر المعروف الآن، وكانت ربيعة تجعله رمضان، فلهذا أضافه النبي عليه السلام إلى مضر مبالغة في تحديده. واضح أن كل تلك المؤكدات ترمي إلى تأكيد حرمة اليوم الذي هم فيه.
0: لقد كثر في هذا الحديث الشريف استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم لأسلوب الاستفهام، فما الغرض البلاغي من هذا الاستفهام؟
1: بعد هذا التمهيد توجه عليه السلام إلى أصحابه باستفهامات ثلاثة عن الشهر الذي هم فيه، وعن البلد الذي هم فيه، وعن اليوم الذي هم فيه، وهي استفهامات تقريرية، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم أدركوا أن الرسول عليه السلام لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، فليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفون، بل إن وراء كلامه ما وراءه، ولهذا كانوا يجيبون عقب كل سؤال بقولهم: الله ورسوله أعلم، تأدبا منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطلعا إلى ما يريد الرسول عليه السلام أن يخبرهم به. وكان الرسول عليه السلام يسكت عقب كل سؤال طويلا، حتى يظن الصحابة أنه سيسمي الشهر بغير اسمه، والبلد بغير اسمه، واليوم بغير اسمه، ويفاجئهم الرسول باستفهام آخر: أليست الحجة؟ أليس البلدة يعني مكة؟ أليس يوم النحر؟ واضح أن الرسول عليه السلام اتبع هذا الأسلوب المثير لحاجة في نفسه، قد كان من الممكن أن يعبر عما يريد مباشرة دون حاجة إلى هذا التمهيد، ولكن هذه المقدمات أراد بها إثارة عقولهم ليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما سيخبرهم به. وبعد أن استوثق الرسول عليه السلام من ذلك، وبلغ الغاية في شحن نفوسهم بما للمكان والزمان من حرمة، انتقل إلى غرضه، وهو تشبيه حرمة الاعتداء على الأرواح والأموال والأعراض بحرمة هذا الزمان وهذا المكان الذي هم فيه هذا. وبالله التوفيق.
0: هكذا إخوة الإيمان، بهذا الأسلوب التشويقي الذي هيأ به الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته لما يلقيه عليهم من قوله: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بهذا الأسلوب بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الهدي النبوي الشريف، وقد كثر في هذا الأسلوب بالإضافة إلى ما فيه من تقرير ورد عن طريق الاستفهام، كثر فيه استخدام المؤكدات التي تقوي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعدكم بحلقة أخرى نستكمل فيها بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الغني بركة، الأستاذ بجامعة الأزهر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. وجه قلبك إلى ملك الملوك ومالك الملوك، إلى جبار السماوات والأرض، وتوكل عليه وثق به، فهو المرتجى والملاذ، ولا حول ولا قوة إلا به. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ما من مخلوق يعتصم به من دون خلقه، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يروي الإمام ابن الجوزي قال: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: يا بني، ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده. قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال الشيخ: هذا يطول يا بني، ولكن إذا مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور فماذا تصنع؟ قال: أجاهده. قال: يا بني، هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكفيك كلابه. استعن برب الغنم يكفيك كلابه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ استعن بالله والجأ إليه، فهو الحصن الحصين والملاذ المكين. ولما كان الله جل جلاله خالقنا ومربينا ومسيرنا، فلنتحصن به، فهو الذي يعلم ضعفنا وعجزنا. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك في الدنيا جنة، في الدنيا جنة.

هذا هو التوحيد. مرة دخلت إلى مسجد فإذا لوحة تكاد تحتل مقدمة المسجد، تقرأ هذه اللوحة يقشعر جلدك، هي آية كريمة: يد الله فوق أيديهم. هذا الذي تخافه هو في قبضة الله، هذا الذي تخشاه هو في قبضة الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة، إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان، وكلما ازداد إيمان العبد ضعف تسلط الشيطان عليه. دققوا في قوله تعالى: إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عصى، قصر، حجب، فاستذله الشيطان، جعله يزل. يروى أنه كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء ليقطعها غضباً لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان، قال له: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها، ماذا يضرك لو عبدها غيرك؟ هلأ أكثر كلام يقال: دعك من الناس، ينبغي ألا يعنيك أمرهم، دعك منهم. فقال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم. إذا أصبحت تجد الدينارين تحت وسادتك. قال: فمن أين لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. بعد أيام أصبح لم يجد شيئاً، فقام غضباً ليقطعها، فتمثل له الشيطان، قال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضباً لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك. أنت حينما تقاتل من أجل الدنيا لا تستطيع أن تفعل شيئاً، أما حينما تغضب لله أنت أقوى إنسان. لذلك قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان لا سلطان له على المؤمن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت في حصن حصين، أنت بالتوحيد في حصن حصين، وأنت بالاستقامة في حصن حصين. أيها الإخوة، كثرة ذكر الله تضعف الشيطان وتقوي الإيمان وترضي الرحمن، وهي الركن الركين والحصن الحصين الذي يتحصن به الإنسان من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. لذلك

لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرأى ومسمع منك. الله قادر. لا إله إلا الله، تدعو ثم تدعو، ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده. قال: هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلال. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها، ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة وخطايانا متتابعة وفيرة وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل أو أن تزهد أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمة أكرم الأكرمين جل جلال الله.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: فاغفر له ما كسبت يداه.
1: غفرانك اللهم يا رباه يا سامح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء ميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: فآنس المذنب يا رباه.
1: أتيت في خلافك العظائما، لا أرعوي عن كسبي الجرائما، فالآن قد

رحمته أقرب من كل قريب غفرانك اللهم يا نعم المجيب من يغفر الذنوب إلا الله سبحان ربي عز في أمجاده يعفو عن العبد على عناده ويقبل التوبة

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 25 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والثامن من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز: عندما تصبح التأشيرة أداة ضغط، مركز جديد ينقذ العمال المهاجرين من الاستغلال في سيدني. ارتفاع عدد الإصابات، تفشي الدفتيريا يمتد عبر الولايات الأسترالية. ملبورن: زلزال مالي يضرب محفظة المتقاعدين في أستراليا، خسارة 10 مليارات دولار تهز الثقة بعملاق الرعاية الصحية. ومن العناوين العالمية: قطاع غزة بعد قضم 60% من غزة، هل يمهد الكيان الصهيوني لابتلاء ما تبقى من القطاع؟ دول عربية وإسلامية تدين. دول عربية وإسلامية تدين الأفعال المروعة لبن غفير ضد ناشطي أصول الصمود. فلسطين المحتلة غزة، بضائع مكدسة وجيوب فارغة، أسواق غزة تئن قبل عيد الأضحى. نعيم قاسم يقول خسائر الكيان الصهيوني كبيرة جدا، وما يحدث في الجنوب سيؤدي لزوالها. دول إسلامية دين، 19 دولة إسلامية ترفض عزم إقليم أرض الصومال افتتاح سفارة له بالقدس. الشيخ عكرمة يدين، الشيخ عكرمة صبري يقول على العرب والمسلمين التحرك لحماية الأقصى. داء الجرب يجتاح السجون الصهيونية، داء الجرب يجتاح السجون الاحتلال واتهامات بتعذيب ممنهج للأسرى. قطاع غزة، خروف ب$7,000، غزة تدخل عيدا مثقلا بالحرب والغلاء. لبنان، قتيل بغارة على لبنان وإصابة جنديان صهيونيان بانفجار مسيرة. فلسطين المحتلة غزة، 5 شهداء بينهم 3 من عائلة واحدة في قصف صهيوني على غزة. السعودية تعلن موسم الحج، طلائع الحجاج تصل منى والسعودية تكمل استعداداتها. قطر، أمير قطر يبحث في اتصال مع ترامب وقادة دوليين تطورات المنطقة. الكيان الصهيوني، جدعون ليفي يقول اتفاق إيران وأمريكا فشل شخصي لنتنياهو. الكيان الصهيوني يعلن مصرع أحد جنوده ويقتل 16 شخصا بغارات على لبنان. إسبانيا، مظاهرة بإسبانيا تندد بتعامل شرطة الباسك مع ناشطي أصول الصمود. روسيا وأوكرانيا، الردع بالترهيب، ما دلالات إطلاق روسيا صاروخ أوريشنيك للمرة الثالثة؟ صحف أمريكية تظهر من أمريكا أولا إلى أمريكا ضد الجميع، ترامب يربك الحلفاء والخصوم. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن لاحتواء تسرب كيميائي خطير، كاليفورنيا تعلن الطوارئ وتستدعي الحرس الوطني. روسيا وأوكرانيا، هذه تفاصيل أحدث هجوم روسي على أوكرانيا بصاروخ أوريشنيك. الصين، كارثة منجم بالصين، 82 قتيلا وتواصل البحث عن مفقودين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث ويلز سيدني: في أستراليا قد تتحول التأشيرة أحيانا إلى أداة خوف وصمت. وهنا سنسرد قصة شاب خسر عمله وتأشيرته دفعة واحدة، وهو ليس حالة فردية، فثلثا العمال المهاجرين تقريبا يتقاضون أجورا أقل من حقوقهم القانونية. لذلك افتتحت سيدني أول مركز متخصص لحماية العمال المهاجرين من الاستغلال، عبر دعم قانوني ومشورة ومساعدة لمن يشعرون بأنهم عالقون بلا صوت. فكيف يعمل هذا المركز؟ ولماذا يراه كثيرون خطوة تاريخية؟ كامبرا، يتواصل انتشار أسوأ تفشي لمرض دفتيريا تشهده أستراليا منذ عقود، بعدما امتد من المقاطعة الشمالية إلى ولايات غرب أستراليا وكوينزلاند وجنوب أستراليا، مع تسجيل أكثر من 230 إصابة بالمرض حتى 21 من هذا الشهر. ملبورن، التي تتخذ من ملبورن مقر لها على مدار سنوات طويلة باعتبارها CSL، لطالما نظر إلى شركة أمانا وموثوقية في السوق الأسترالي بلو تشيب، واحدة من أكثر الاستثمارات القيادية، فهي عملاق الرعاية الصحية التي وثقت به صناديق التقاعد ومستثمرو التجزئة والسوق ككل. لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعا حادا والأسرع في تاريخ أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية، مما أدى إلى محو ما يقرب من 10 مليارات دولار أسترالي من قيمتها السوقية، وهو ما يطرح تساؤلا جوهريا: هل هذا مجرد تعثر مؤقت لأحد أبطال الشركات في أستراليا، أم مؤشر على مشاكل أكثر عمقا؟ أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطاع غزة: يتواصل مشهد الإبادة والنزوح في قطاع غزة عبر غارات يومية مكثفة واستهداف ممنهج لمخيمات النازحين، حيث خلفت آلة القتل الصهيونية نحو 900 شهيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وسط تدهور خطير في المنظومة الصحية ونقص حاد في الأدوية يهدد حياة الآلاف. دول عربية إسلامية تدين: أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية الأفعال المروعة التي ارتكبها وزير الأمن القومي الصهيوني اليمين المتطرف إتمام بن غفير بحق ناشطي أسطول الصمود العالمي. وقال الوزراء في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية إنهم يدينون بأشد العبارة الأفعال المروعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة أثناء اعتراضه واعتقال ناشطيه من قبل البحرية الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة: تقترب أيام عيد الأضحى في غزة وسط أسواق مكتظة بالبضائع لكنها شبه خالية من المشترين، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها سكان القطاع بعد أشهر طويلة من الحرب والدمار وتوقف مصادر الدخل. نعيم قاسم يقول: قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن المواجهات الدائرة في جنوب لبنان تكشف حجم الخسائر التي يتكبدها الجيش الصهيوني وعجزه عن فرض معادلاته العسكرية، معتبرا أن ما يجري على الحدود يمثل بداية لزوال الكيان الصهيوني في ظل اتساع أزماته الداخلية وفشله في تحقيق أهداف الحرب. دول إسلامية دين: أدانت 19 دولة إسلامية أمس عزم ما يعرف بإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا افتتاح سفارة مزعومة له بمدينة القدس المحتلة، وعدت ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وقالت الدول المذكورة في بيان إنها تدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. الشيخ عكرمة يدين: أدان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري اقتحام المستوطنين الخطير وغير المسبوق للمسجد أول أمس الجمعة وقيامهم بأداء طقوس دينية محملين بقرابين خاصة بذلك، وقال إن على العرب والمسلمين التحرك لحمايته من الأخطار التي تحيط به. وكان 9 مستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأسابيع التوراتي بحوزتهم قرابين نباتية تعرف باسم قربان الخبز، في حادثة قالت محافظة القدس إنها الأولى من نوعها منذ احتلال المدينة عام 1967. داء الجرب يجتاح السجون الصهيونية: حذر نادي الأسير الفلسطيني من تفش جديد وخطير لمرض الجرب الساكبيوس داخل عدد من السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن وتيرة انتشار المرض تسارعت بشكل مقلق خلال الفترة الأخيرة في ظل ما وصفه بانهيار متعمد للمنظومة الصحية داخل مراكز الاحتجاز. قطاع غزة: للعام الثالث على التوالي يدخل سكان قطاع غزة عيد الأضحى وسط أسواق شبه خالية وارتفاع غير مسبوق في أسعار المواشي في ظل حرب صهيونية مستمرة وحصار خانق وانهيار حاد في الثروة الحيوانية وتراجع القدرة الشرائية، ما جعل القدرة على شراء الأضحية في حكم المستحيل لمعظم السكان. وبين معابر مغلقة وأوضاع اقتصادية منهكة يقف آلاف المواطنين عاجزين أمام أسعار وصلت بعض الحالات إلى نحو 7000 دولار للخروف الواحد، في رقم يعكس عمق الأزمة المعيشية في القطاع ويجعل من الأضاحي واحدة من الأغلى عالميا مقارنة بالداخل المحلي المنهار. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان: قتل شخص وأصيب آخران بجروح جراء غارة صهيونية استهدفت البازورية بقضاء صور، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الصهيوني إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة السبت جنوب لبنان. وأفاد مراسل الجزيرة بأن طيران الاحتلال الصهيوني أغار على أطراف بلدة الغندورية، كما شنت مسيرة صهيونية غارة على بلدة عرب صليم جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة: استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 من عائلة واحدة وأصيب آخرون فجر الأحد في قصف للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في وقت طالبت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس الوسطاء بإلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة باستشهاد الزوجين محمد أبو ملوح 38 عاما وآلاء زقلان 36 عاما وطفلهما أسامة عام 1 وإصابة 3 آخرين جراء غارة من الطيران الصهيوني استهدفت منزلهم في مخيم النصيرات وسط القطاع. السعودية تعلن: أعلنت السعودية مساء أمس وصول طلاء حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عشية بدء مناسك الحج، مؤكدة جاهزيتها التامة ليوم التروية اليوم الاثنين الذي يعد أول خطوة في المناسك. وقالت وزارة الحج والعمرة إن الاستعدادات الميدانية والتشغيلية قد اكتملت لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة. ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تشمل أعمال الوزارة متابعة حركة الحجاج من مقار سكنهم ومراكز الضيافة إلى مشعر منى والتحقق من إنسابية الدخول إلى المخيمات. قطر: أعلن الديوان الأمير القطري أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني شارك في اتصال هاتفي مشترك عقد بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الإقليميين والدوليين لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة. الكيان الصهيوني: قال الكاتب الصهيوني بصحيفة هارت جادعون ليفي إن حصول أي اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب سيشكل كارثة لرئيس الوزراء الصهيوني من يمين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لأن الاتفاق سيكشف أن الحرب انطلقت بلا هدف حقيقي وأن الكيان الصهيوني لم يخرج منها بشيء يذكر. ورجح ليفي أن دونالد ترامب نفسه أدرك منذ وقت مبكر أن الحرب كارثة يبحث عن مخرج منها، وهو ما يفسر إقصاء نتنياهو كليا من مسار المفاوضات. الكيان الصهيوني: قتل 16 شخصا وأصيب العشرات السبت بهجمات صهيونية على جنوب وشرق لبنان، في حين أعلن الجيش الصهيوني مقتل أحد جنوده قرب الحدود الشمالية بالتوازي مع تنفيذه غارات وقصفا مدفعيا على بلدات بقضائي صور والنبطية جنوب البلاد وفق ما أفاد مراسل الجزيرة. ففي الجنوب ذكرت وكالة الأناضول أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 2 بغارة على منطقة البقبوق شمال مدينة صور، في حين قتل 4 أشخاص بغارة على بلدة دير قانون النهر. إسبانيا: تظاهر نحو 2000 شخص في مدينة بلباو الإسبانية أمس تنديداً بمعاملة شرطة إقليم الباسك لناشطين من أصول الصمود الذي اعترضه الكيان الصهيوني واختطف الناشطين المشاركين فيه، وذلك لدى عودتهم من احتجاز في الكيان الصهيوني. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات تنتقد قوات شرطة الباسك وتتهم حكومة الإقليم بالتواطؤ مع الصهيونية على حد وصفهم. روسيا وأوكرانيا: تشهد ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا تصعيدا جديدا بعدما أعلنت موسكو أمس استخدامها صاروخ أوريشنيك شجرة البندق الباليستي خلال هجوم واسع النطاق استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى، وذلك ردا على ما وصفتها بالهجمات الإرهابية الأوكرانية. صحف أمريكية تظهر سلسلة تقارير صادرة عن صحف أمريكية كبرى بينها نيويورك تايمز وبوليتيكو وذا هيل صورة لمرحلة سياسية جديدة في الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، يمكن القول إنها تشير إلى تحول جذري من شعار أمريكا أولا إلى نهج أكثر صدمية يمكن وصفه بأمريكا ضد الجميع. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن: أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ في مقاطعة أورنج شرق مدينة لوس أنجلوس بسبب خطر تسرب مادة كيميائية من خزان داخل منشأة لصناعة الطيران. وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسم في بيان أمس إن الخزان الموجود في منشأة جي كي إن إيروسبيس الذي يحتوي على ما بين 5,000 و7,000 جالون من مادة ميثاكريلات المثيل بدأ يتعرض لارتفاع مفرط في الحرارة ويطلق غازات سامة. روسيا وأوكرانيا: سرعان ما تبدد مفعول التصريحات الأخيرة بنهاية وشيكة للحرب بين روسيا وأوكرانيا التي دخلت عامها الخامس، شهدت ساحة القتال بين الطرفين مؤخرا تصعيدا عنيفا أعيد خلاله استخدام أسلحة نوعية. في هذه المادة نستعرض تفاصيل أحدث هجوم روسيا على أوكرانيا، وهو هجوم يعد من أعنف الهجمات منذ اندلاع الحرب ويتزامن مع مساعي دولية لا تزال متعثرة لإنهاء الصراع الذي خلف آلاف الضحايا منذ اندلاعه في فبراير شباط 2022. الخبر الأخير في هذه النشرة من الصين: يواصل رجال الإنقاذ في الصين أمس عمليات البحث للعثور على شخصين مفقودين بعد انفجار غاز أودى بحياة العشرات في منجم فحم بمقاطعة شانشي شمال البلاد، في حين عدلت السلطات حصيلة ضحايا حادث الانفجار وخفضتها من 90 إلى 82 قتيلة. وأوضح رئيس منطقة تشين يوان في شانشي جوشيا وفانغ أن الظروف الفوضوية التي كانت في موقع الحادث أدت إلى هذه الأرقام غير الدقيقة، وأضاف أن شخصين ما زالا في عداد المفقودين، وأصيب 128 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات، في حين نجا 35 شخصا دون إصابات. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز سيدني، عندما تصبح التأشيرة أداة ضغط، مركز جديد ينقذ العمال المهاجرين من الاستغلال في سيدني. كامبرا، ارتفاع عدد الإصابات، تفشي الدفتيريا يمتد عبر الولايات الأسترالية. ملبورن، زلزال مالي يضرب محفظة المتقاعدين في أستراليا، خسارة 10 مليارات دولار تهز الثقة بعملاق الرعاية الصحية. ومن العناوين العالمية، قطاع غزة، بعد قضم 60% من غزة، هل يمهد الكيان الصهيوني لابتلاع ما تبقى من القطاع؟ دول عربية وإسلامية تدين، دول عربية وإسلامية تدين الأفعال المروعة لبن غفير ضد ناشطي أسطول الصمود. فلسطين المحتلة غزة، بضائع مكدسة وجيوب فارغة، أسواق غزة إن قبل عيد الأضحى. نعيم قاسم يقول خسائر الكيان الصهيوني كبيرة جدا، وما يحدث في الجنوب سيؤدي لزواله. دول إسلامية تدين، 19 دولة إسلامية ترفض عزم إقليم أرض الصومال افتتاح سفارة له بالقدس. الشيخ عكرمة صبري يقول على العرب والمسلمين التحرك لحماية الأقصى. داء الجرب يجتاح سجون الاحتلال واتهامات بتعذيب ممنهج للأسرى. قطاع غزة، خروف ب$7,000، غزة تدخل عيدا مثقلا بالحرب والغلاء. لبنان، قتيل بغارة على لبنان وإصابة جنديين صهيونيين بانفجار مسيرة. فلسطين المحتلة غزة، 5 شهداء بينهم 3 من عائلة واحدة في قصف صهيوني على غزة. السعودية تعلن موسم الحج، طلائع الحجاج تصل منى والسعودية تكمل استعداداتها. قطر، أمير قطر يبحث في اتصال مع ترامب وقادة دوليين تطورات المنطقة. الكيان الصهيوني، جادعون ليفي يقول اتفاق إيران وأمريكا فشل شخصي لنتنياهو. الكيان الصهيوني يعلن مصرع أحد جنوده ويقتل 16 شخصا بغارات على لبنان. إسبانيا، مظاهرة بإسبانيا تندد بتعامل شرطة الباسك مع ناشطي أسطول الصمود. روسيا وأوكرانيا، الردع بالترهيب، ما دلالات إطلاق روسيا صاروخ أورشنيك للمرة الثالثة؟ صحف أمريكية تظهر من أمريكا أولا إلى أمريكا ضد الجميع، ترامب يربك الحلفاء والخصوم. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن لاحتواء تسرب كيميائي خطير، كاليفورنيا تعلن الطوارئ وتستدعي الحرس الوطني. روسيا وأوكرانيا، هذه تفاصيل أحدث هجوم روسي على أوكرانيا بصاروخ أورشنيك. الصين، كارثة منجم بالصين، 82 قتيلا وتواصل البحث عن مفقودين. أما الآن أحبت في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 15 درجة. غدا الثلاثاء طقس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 14 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11:54، يرفع الأذان العصر تمام 2:40، يرفع لأذان المغرب تمام 5، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:21. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:36، والشروق تمام 6:47. وتقبل الله من نومكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: يا الله يا الله علمني القرآن للهم يزيل
2: الضيق. نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز. لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح، فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
1: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري. أجل الهم
2: يزيل الضيق. يا أخي أنا أتعجب من هالناس، الله سبحانه وتعالى يسر عليك وأنت بضح ستر الله سبحانه وتعالى، ولكن السؤال لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن. للهم
1: يزيل الضيق. علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته 13، برنامج يضم من

قرأت هذه وأعجبتني بعنوان قالت وقلت، يا ترى إيه اللي قالت وإيه اللي قال؟ قالت: إيه هي أجمل صفات المرأة؟ قلت: الحنان. قالت: وأجمل صفات الرجل؟ قلت: الرحمة. قالت: وأجمل ما في الطفولة؟ قلت: البراءة. قالت: وإيه أجمل ما في الشباب؟ قلت: الأحلام. قالت: وأجمل ما في الشيخوخة؟ قلت: التقوى. قالت: وأجمل ما في الرجولة؟ قلت: الحكمة. قالت: وإيه هي أرقى أنواع الصبر؟ قلت: لما بيجتمع مع الرضا. قالت: وهل للقناعة درجات؟ قلت: نعم، هناك قناعة الاكتفاء وقناعة الصبر وقناعة الزهد والأخيرة.

أرقى الأنواع. قالت: وإيه يعني الحنان؟ قلت: إنه يستريح الإنسان للشاطئ بعد رحلة سفر متعبة، وإنه يلاقي صدر حنين يحط عليه متاعبه من دون خوف أو استجداء أو تمن. قالت: وإيه هي أرقى أنواع الحب؟ قلت: الأمومة، لأنها حب من غير مقابل وعطاء من غير تمن. وقالت: إيه هي أعلى درجات الأخلاق؟ قلت: إنه ينزه الإنسان نفسه عن الصغائر، مش خوف من حد، ولكن تقدير لذاته وسموا بنفسه وحبا للفضيلة. قالت: يا ترى أي واحد فيهم أعلى درجة، العفو ولا التسامح؟ قلت: العفو أعلى درجة، لأن العفو بيقرب بالمقدرة، بيقرب من المقدرة، ولكن التسامح ممكن يقترب بالضعف، وكمان يمكن يتسامح الإنسان مكره ولكن لا يعفو إلا إذا كان راضي. قالت: وإيه عن النجاح؟ قلت: إنسان بجفف عرقه مع نسمة صيف منعشة، أجمل ما في النجاح إنه يشعرنا بقيمة اللي نعمله، وإنه أوسع أبواب الثقة، ويمكن يكون كمان أوسع أبواب الغرور. قالت: إزاي بتنبت أشجار الغرور جوه الإنسان؟ قلت: مع أشخاص صنعتهم صدفة أو فرصة عابرة، والصدفة والفرصة هم أقل الدرجات في سلم النجاح. قالت: إيه هو الفرق بين الإصرار والعزيمة؟ قلت: الإصرار ضيف عابر، أما العزيمة صديق مقيم، والإصرار يسند الطموح، والعزيمة بتسندها الإرادة. الطموح بيتغير باختلاف الأيام والأشخاص والظروف، لكن الإرادة أقوى من كل الظروف. قالت: ومين أنت؟ أنت مين؟ قلت: إنسان ضيع عمره يدور عن حقيقة الحاجات، حقيقة الأشياء، واكتشفت أن الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي الموت، وكل شيء بعد كده يحتمل التأويل. وبقول لك: قول للي بيحمل هم بإن همه مش رح يدوم، زي ما بتفنى السعادة كمان كده بتفنى الهموم.

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، إيه هي أحب الأعمال إلى الله قبل عيد الأضحى المبارك؟ قبل يومين، أحب الأعمال إلى الله في العشر من ذي الحجة، وقبل يومين من عيد الأضحى ندخل في يوم الثامن من ذي الحجة. هي الأعمال الصالحة عموما وردت نصوص تخص أيام العشر الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وقبل يومين من العيد يكون يوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية وبداية أعمال الحج والأعمال اللي يحبها الله في هذا الوقت. الذكر المطلق والمقيد، التكبير والتهليل والتحميد من يوم الأول من ذي الحجة إلى عصر آخر أيام التشريق. بتقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجي للصيام، صيام التسع من ذي الحجة مستحب، وكده صيام يوم عرفة لغير الحاج، ويوم الثامن نفسه صيامه سنة، وفيه أجر عظيم لأنه من أيام العشر. والصلاة المحافظة على الفرائض في وقتها، والإكثار من النوافل، قيام الليل، السنن، الرواتب، صلاة الضحى، طبعا الصدقة وصلة الرحم، النفقة في سبيل الله، وإدخال السرور على المسلمين، وبر الوالدين والأقارب. الأجر فيها مضاعف في هذه الأيام الفضيلة أو المبارك. قراءة القرآن والتدبر فيه، ختمة سريعة أو ورد يومي مع تدبر القرآن في الأزمنة الفاضلة له شأن. نيجي للتوبة والاستغفار. الأيام هذه فرصة لتجديد التوبة والإكثار من استغفر الله، الله يحب التوابين. سابعا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله بالحكمة ونشر الخير بين الناس. ولو ما كنت حاجا ركز على الذكر والصيام والصدقة، ولو كنت حاجا فالتزم بمناسك الحج، فهي أعظم عمل في هذه الأيام.

أحبتي في الله، يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، الهدف تجهيز القلب واستغلال بركة العشر. أولا الفجر إلى الشروق، صلاة الفجر في وقتها مع أذكار الصباح وجلسة ذكر وتكبير ربع ساعة. ثانيا النهار، صيام اليوم كامل لو تقدر بين الشغل الدراسة، كرر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثالثا العصر والمغرب، أذكار مساء مع صدقة ولو بسيطة. طبعا الليل، في الليل ركعتين قيام ليل قبل النوم مع استغفار 100 مرة مع نية صادقة لاغتنام يوم عرفة بكرة. يوم 9 من ذي الحجة يوم عرفة، الهدف هذا أعظم يوم صيامه يكفر 2 سنين لغير الحج. من الفجر كثف التكبير، خلي لسانك ما يوقف عن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثانيا الظهر إلى العصر وقت الدعاء الذهبي، ادعو لنفسك لأهلك والمسلمين، هذا الوقت دعاءه مستجاب. ثالثا قبل المغرب بساعة انعزل عن الجوال والناس، اخلص في الدعاء والبكاء بين يدي الله. رابعا المغرب افطر على تمر وماء واحمد الله إنك بلغت اليوم. يوم 10 من ذي الحجة يوم النحر، العيد، الهدف شكر النعمة وإظهار الفرح بالطاعة. الصبح صلاة العيد مع التكبير في الطريق، بعد الصلاة لو بتضحي الأضحية من أعظم القربات اليوم، أو لو ما بتضحي تصدق بمبلغ يعادلها. باقي اليوم صلة رحم، إدخال السرور على الأهل، توزيع من الأضحية أو الصدقة. خليك على الذكر والتهليل، وقواعد ثابتة للأيام 3، الصلاة على وقتها أهم شيء، كل شيء ثاني يجي بعدها. كل عام وأنتم بخير أحبتي في الله، وما بلغنا وإياكم العيد الأضحى المبارك يا رب العالمين، ويجعله عيدا مباركا على جميع المسلمين يا رب العالمين.

أحبك في الله. وهذه قصة عجبتني بعنوان اشترى مظلمته. لما رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام إلى المدينة، انفرد عن الناس ليعرف أخبار رعيته، فمر بعجوز في خباء لها فقال: ما فعل عمر؟ قالت: أقبل من الشام سالما. فقال: ما تقولين فيه؟ قالت: يا هذا لا جزاه الله عني خيرا. قال: ولما؟ قالت: لأنه ما أنا لي من عطائه منذ ولي أمر المسلمين دينارا ولا درهما. فقال: وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الموضع؟ فقالت: سبحان الله، والله ما ظننت أحدا يولى على الناس ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها. فبكى عمر وقال: وعمرا، كل الناس أفقه منك حتى العجائز عمر. ثم قال لها: يا أمة الله، بكم تبيعين مظلمتك من عمر؟ فإني أرحمه من النار فقالت: لا تهزأ بنا، يرحمك الله. فقال عمر: لست أهزأ بك. ولم يزل بها حتى اشترى مظلمتها ب25 دينار. فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود فقالا: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت: وسوءتا وأسوتا، شتمت أمير المؤمنين في وجهه. فقال له عمر: لا بأس عليك، يرحمك الله. ثم طلب قطعة جلد يكتب فيها فلم يجد، فقطع قطعة من مرقعته وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى عمر من فلان مظلمتها منذ ولي الخلافة إلى يوم كذا ب25 دينارا، فما تدى عليه عند وقوفها في الحشر بين يدي الله تعالى، فعمر بريء منه. شهد على ذلك علي وابن مسعود. ثم دفعها إلى ولده وقال له: إذا أنا مت فاجعلها في كفني ألقى بها ربي. يا الله يا الله، وأن احنا من رؤسائنا لليوم

بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نسمع يا ترى قالوا إيه. قالوا الأغاني بتوسع الصدر، قلنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قالوا إحنا ما بنتأثرش بالأغاني، قلنا الغناء ينبت النفاق بالقلب كما ينبت الماء العشب. قالوا إحنا بنسمع عشان نتسلى بس، قلنا لهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. قالوا إحنا منلاقي الراحة لو سمعنا الأغاني، قلنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قالوا إحنا ما هجرناش القرآن لكن بنحب الأغاني، قلنا حب القرآن وحب الغناء في القلب ما بيجتمعوش. قالوا لكننا جمعنا بينهم، قلنا الذي يؤثر هو اللي بيبقى معك، ولو أثر فيك القرآن لذهب من قلبك الغنى. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا رب العالمين.